0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الحشر وحتى سورة المنافقون.
1: تدبر.

0: الكتابه.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
2: وإن قال

0: تأمل التلازم الوثيق بين الأمن والرزق وبين الخوف والجوع، تجده مضطردا في القرآن كله، مما يؤكد أهمية وجوب المحافظة على الأمن لما يترتب على ذلك من آثار كبرى في حياة الناس وعباداتهم واستقرارهم البدني والنفسي. وأي طعم للحياة والعبادة إذا حل الخوف؟ بل تتعثر مشاريع الدين والدنيا، وتدبر سورة قريش تجد ذلك جليا.
1: تدبر.
2: من منبر الحرمين
3: أسس القرآن الكريم قاعدة تشرح الصدر وتريح البال وتحفز الهمم لمن رام محو سيئاته. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أي حسنة تمحو سيئة؟ صلاة، صيام، صدقة، ذكر، قراءة للقرآن، تسبيح، تهليل، إحسان إلى الخلق، دعوة إلى الله، أمر بمعروف، نهي عن منكر. وتأمل لطف الله البهي وإحسانه الجلي بأن جعل كل بلاء يصيب المسلم مهما رق ألمه ميدانا فسيحا وسببا لتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.
2: من منبر الحرمين
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأنفال.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا.

0: لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم

الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

وعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برب

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه, قل إن الله قادر على أن ينزل آية

الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي

0: إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.
3: آيات الرضا الإلهي. آيات الرضا الإلهي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله.

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية.

كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة سبأ.
1: من وحي النبوة
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العادلين في حكمهم وخلافاتهم في أهليهم وفي من ولاهم الله عليه مقربون عند الله ومكرمون لديه، مرتفعون على منابر وأماكن عالية خلقت من نور، ومكانهم عن يمين الرحمن وكلتا يديه سبحانه يمين، كما يليق بكماله وجلاله سبحانه ليس كمثله شيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله. الحديث. فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم كما في حديث ابن عمر، وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في هذا الحديث.
1: من وحي النبوة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام: عنيزة 93.2،
4: 93.2،
3: عقلة الصقور 91.7،
4: 91.7،
3: المذنب 90.4،
4: 90.4،
3: عيون الجوى 88.5،
4: 88.5،
3: الأسياح 101.5،
4: 101.5،
3: على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة فاطر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

0: ثم أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم قد أشركوا بربهم وافتروا عليه، وعند الله عز وجل علم شركهم وافترائهم، وهو معاقبهم على ذلك عقوبتهم التي هم أهلها، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فالذي فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم.
1: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.
0: يقول الله تعالى مقررا لوعده ومؤكدا: فلا تحسبن الله مخلف وعده من نصرة رسله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله تعالى ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب، وذو انتقام ممن كفر به وجحده.

0: ثم أخبر الله عز وجل أن وعده حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض على غير الصفة المألوفة المعروفة كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ليس فيها معلم لأحد، فيكونون في أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، حفاة عراة كما خلقوا. وقد جاء في صحيح مسلم أن حبراً من أحبار اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وقد أخبر الله عز وجل أن الخلائق في ذلك اليوم تخرج جميعها من قبورهم لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وغلبه، ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب.
1: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
0: حين تبدل الأرض وتبرز الخلائق لديانها ترى يا محمد الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم موثقين في القيود والأغلال، قد جمع بين النظراء بعضهم إلى بعض وكل صنف إلى صنف.
1: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
0: ثياب هؤلاء المجرمين التي يلبسونها يوم القيامة من قطران، وتلفح وجوههم النار فتحرقها، والقطران هو ألصق شيء بالنار تطلى به الإبل من الجرب.
1: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب.
0: ليجزي الله يوم القيامة كل نفس ما كسبت، إن الله حال محاسبته لعبده سريع النجاز، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم.

0: واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: هذا القرآن بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان، لقد أبلغ الله به في الحجة عليهم وأعذر إليهم بما أنزل فيه من مواعظه وعبره، فليتعظوا به وليستدلوا بما فيه من الحجج والبراهين والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليتذكر ذو الحجى فإنهم أهل الاعتبار والادكار.
2: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة العنكبوت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة العنكبوت.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولا

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر ربيع الآخر عام 48

0: بعير 400,000 للهجرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: صباح الخير والتوفيق والسعادة، صباح حب وانتماء وولاء لهذا الوطن العظيم ولقيادته المباركة ولأبناء شعبه الميامين. يقولها لكم مستمعين الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل مشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في رئاسة التحرير إبراهيم الشايع، وفي الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، وفي التنسيق بندر الحسين،
0: في التقديم أخي عبد الرزاق علي ومحدثكم سبيت إبراهيم السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
6: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ

0: مسلم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم مستمعين الكرام على ما يرضيه عنا من ذكر وطاعة وقربة إليه جل وعلا.
4: اللهم أمين. وسبحان الله العظيم، يعني وحنا نتكلم هنا عن ذكر الله عز وجل، أحدهم يقول كان عندي مشكلة يعني كما يقولون بالقوانين المجتمعية مستحيلة الحل ولا أمر مستحيل على الله عز وجل، فيقول رأيت كبير السن وقلت كنت حضر مناسبة، فقال يعني ما لي أرى وجهك مهموم، قلت والله عندي مشكلة، قال شوف عليك بثلاث أمور: الحوقلة، وكذلك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاستغفار. يقول بالدوام أنا ذاهب وأنا راجع صرت أقسم وقتي ما بين حوقلة واستغفار وكذلك صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سبحان الله العظيم من فرج هذا الأمر من حل لم يكن في الحسبان إطلاقا ونهائيا، فالواحد دائما ما يكثر من ذكر الله عز وجل ويطلب رضا الله عز وجل في المقام الأول، ثم بعد ذلك تأتي الفتوحات الدنيوية.
3: أي والله، وما أكثر فضائل الذكر، وما أكثر وما أعظم يعني نتائجه في الدنيا، يراها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، يحصل فيها يعني طمأنينة في القلب وراحة. يعني شوف الآن اللي يمشون في الطرق في الزحمة، واحد انت حس انه متوتر ومقلقه الوضع والزحمة
4: ومتذمر
3: وشايل هم البصمة، والثاني طابنها الله بسمه مثل ما يقول.
4: أيوة الحمد.
3: هذا تجد انه ذكر الله سبحانه وتعالى، او مشتغل وقت حتى هو يسوق بذكر الله سبحانه وتعالى، هلا بذكر الله تطمئن القلوب.
4: أيوة.
3: وذاك لا يعني ما لم يذكر الله سبحانه وتعالى، وحتى ربما انه مثلا مشغلا مثلا شيء يسمع الى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى من اغاني ولا موسيقى ولا نحوها، فهنا تحل الشياطين الله يجيرنا وياكم. فلا تسأل بعد ذلك عن ضيق الصدر وشتات الامر والبهذله، فانا اقول شوف اللي يستمع لي في السياره اذكر الله سبحانه وتعالى، جرب شلون، شوف شلون تصل العمل ان شاء الله وانت مرتاح مطمئن حتى لو قدامك زحمه باذن الله.
4: وما اجمل حقيقه بعد ان تفتتح اليوم باداء صلاه الفجر جماعه مع المسلمين، هذا ايضا ما شاء الله تبارك الله نوع من السعاده عظيم جدا، ومن التوفيق ومن الحفظ من الله عز وجل، وتسمع هذه الآيات التي تريح قلبك وتطمن أيضا نفسك. يعني اليوم الإمام قرأ بنا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني لو تأملت بهذه ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يعني كلها فيها ما شاء الله اطمئنان للنفس والروح وسكينة وتفاؤل كذلك.
3: أي والله، صلاة الفجر يعني شأن عظيم وأمر عظيم، والمفرط فيها يعني والله انها خساره عظيمه جدا. ويكفي يمكن الحديث اللي انت ذكرته قبل فتره ابو عبد الله له من صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو يعلمون فيه ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. يعني لازم ان نقف عند الكلمه هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيء، احنا لو نعلمه رحنا للمسجد نحبي
4: حتى لو كان بالحبو،
3: حتى لو كان حبو،
4: لكن النظام ما تمشي الا حبو للمسجد.
3: نعم. او انك ما تمشي معاق مثلا.
4: إيه نعم.
3: الله يعافينا وياكم، لا في اشكاليه ولا تعبان،
4: يعني حبوه يعني على ركبتيك ويديك.
3: صحيح.
4: يعني ربما تتحمل قسوه الطريق والحجاره واتساخ الثوب، ومع ذلك وانت مواصل.
3: إيه لانك اذا استشعرت وش راح تحصل عليه. صحيح. فانا اقول اول شيء هنا يستشعر الانسان الاجر الذي حصل عليه، اللي راح صلى الفجر يحمد الله ويشكره اللي وفقه لهذه النعمه، وايضا ذلك اللي قصر يعني ينتبه لنفسه ويتدارك الموضوع.
4: انا اقول يعني لو دخل ثري من الثري احد الاحياء وقال مثلا في اخر الشارع 100,000 ريال بس ما يحصل عليها الا لو اتى حبوه
3: يروح زحف،
4: تبتلقى اغلب الحاره زاحفين للحصول على
3: الحلو.
4: انا وياك اولهم يبرا
3: ما يحتاج روح انت شقلب.
4: الله المستعان،
3: نسأل الله يعيننا وياكم على ذكر الله وشكره وحسن عبادته.
4: فأنا أقول فما بالك يعني بفضل عظيم وبشهادة الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يعني وأمر أخروي حتى ما هو دنيوي.
3: إذن حياكم الله مستمعينا الكرام، ونستعرض بعض فقرات حلقتنا اليوم. هدايات من الآيات تأتيكم بعد قليل إن شاء الله، ثم فقرة مساجدنا تأتيكم أيضا بعدها الساعة 7 إلى 10. ساعة 7 حكم إن شاء الله بيكون معنا الزميل نايف الحربي في جولته الصحفي.
4: في 7:30 إن شاء الله سيكون معنا ضيف الحلقة الدكتور ضيف الله بن دليم بن رازن، وهو أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام، وسيكون إن شاء الله في 57 دقيقة تغطية حول الاحتفاء غدا بمناسبة اليوم الوطني واستحضار كثير من صور العطاء والإنجاز التي نعتز بها في وطننا الغالي. ومن أجمع ما نفخر به حقيقة في المملكة العناية بكتاب الله الكريم وخدمته وتعليمه وكذلك تحفيظه. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والناطق الرسمي جمعية خيركم بمشيئة الله تعالى.
3: الساعة 8 حكم إن شاء الله سنقدم لكم موجز الأنباء، ثم هناك تغطية أخرى الساعة 8:05 إن شاء الله، وهي أيضا مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة، نتوقف عن جانب من المنجزات الوطنية في خدمة الحرمين وتعرف على أبرز محطات التطوير التي شهدها المسجد النبوي وأثرها في تجربة الزائر. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ فارس الجربة وهو مدير إدارة الثقافة والإثراء في المسجد النبوي، سنتعرف إن شاء الله على مجموعة من المحاور وعما تقوم بهذه الإدارة، إدارة الثقافة والإثراء، بمشيئة الله تعالى.
4: عند 8:15 إن شاء الله ستكون معنا أيضا تغطية حول شبكة الطرق في المملكة في هذا اليوم الوطني، واستعراض أيضا جهود التطوير ورفع الكفاءة وتعزيز السلامة عليها. سيكون معنا إن شاء الله عبد العزيز العتيبي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق.
3: طبعا هذه الحلقة مستمعي الكرام فيها إن شاء الله كالمعتاد مجموعة من التلاوات الطيبة والأصوات الندية الجميلة التي يجتهد الزملاء جزاهم الله خير في إعداد البرنامج في جمعها ومنتجتها واختيارها بعناية، وتستمعون أصوات إن شاء الله تعجبكم مشيئة الله تعالى، بالإضافة إلى مشاركاتكم أيها الكرام عبر وسائل التواصل، فمرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: هدايات من الآيات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
7: من إنعام الله تعالى على عباده أن نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. طبعا اليوم موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام هو شعار اليوم الوطني عندنا في المملكة، هو عزنا بطبعنا وحده وطموح، ونستقبل مشاركات حول هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى.
4: ونعرف أن الملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى حينما وحد هذه البلاد أصبح وطننا ولله الحمد يمضي في مسيرة صنعتها بعد توفيق الله عز وجل عزيمة، وحملتها أجيال حافظت على قيمها لتظل هوية هذا الوطن حاضرة في طباع أبنائه كما هي حاضرة في تاريخه. وحقيقة نحن نحتفي بوطن امتدت قصته عبر الأجيال، وكذلك بهذه الطباع من الكرم والمروءة والشهامة التي شكلت هويتنا، وقبلها التزام كذلك بالدين الإسلامي الحنيف، وجعلت من الإنسان السعودي ولله الحمد والمنة عنوانا للجود والشجاعة والهمة وكذلك الأصالة. الحقيقة نحن نحتفي بالمملكة العربية السعودية، وحقيقة هناك أيضا تخليد لذكرى توحيد هذه البلاد وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى. ونعرف يعني أن في عام 1351 سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها الملك المؤسس عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى على مدى 32 عاما بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه، وذلك في الخامس من شهر شوال من عام 1319. ونعرف أنه في عام 1351 صدر مرسوم ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية. ونعرف أن الملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى قد اختار يوم 23 من سبتمبر يوما لإعلان قيام المملكة العربية السعودية، وذلك عام 1900 32، ولله الحمد يعني منذ وحد الملك عبد العزيز هذه البلاد والوطن يمضي في مسيرة صنعتها بعد الحمد التوفيق الله عز وجل العزيمة، وأيضا يعني أصبح ولله الحمد منا القبائل والناس متآزرين متحابين. يعني نعرف أنه قبل قيام المملكة العربية السعودية كان هناك يعني السلب والنهب والمشاكل والنعارات وأيضا الثأر، وكانت يعني حقيقة الساحة فوضى، وأيضا هناك من يقتل وهناك قطاع للطرق. اللهم لك الحمد الآن تقطع المملكة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ومعك أهلك وانت تسير في الليل ولا تخشى إلا الله عز وجل، فالحمد لله يعني على هذه النعمة العظيمة. فإذا موضوعنا كما قال زميلي سبيت الله يعطيه العافية في هذا اليوم الجميل نتحدث بمشيئة الله تعالى عزنا بطبعنا وحدة وطموح، وأيضا ذكر بموضوعنا في هذه أو سؤالنا في هذه الحلقة. هالسؤال يقول مستمعينا الكرام، ما هي العادة أو الطبع السعودي الذي تحبه وتعتز به أكثر من غيره؟ شاركونا باتصالاتكم كذلك برسائلكم وإثرائكم، فأثيرنا يخفق إخضرارا ومحبة وانتماء وولاء لهذا الوطن العظيم للمملكة العربية السعودية. وسبحان الله العظيم يعني نحن نفتخر بحب المملكة العربية السعودية ونزه بذلك، بل ونتدين أو ندين الله عز وجل بحب هذا الوطن الذي يحتضن الحرمين الشريفين، الذي فيه حقيقة مظاهر وملامح التوحيد، توحيد الله عز وجل ظاهرة، وكذلك تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحب هذا الوطن كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما رأى مكة قال ما أطيبك من بلد، فالحمد لله يعني أيضا نحب هذا الوطن لقيادته، نبادلها الحب بالحب والوفاء بالوفاء وكذلك الانتماء وكذلك الطاعة بالمعروف، وأيضا نبادلهم محبة ودعاء لهم بأن الله يوفقهم ويسددهم ويسعدهم. كذلك نحب هذا الوطن لوجود هذه المقدرات في هذا الوطن التي حقيقة نسعى جميعا لحمايتها والمحافظة عليها. نحب هذا الوطن لأننا نعيش فيه ويعيش فيه كذلك أبناؤنا. نحب هذا الوطن بسبب هذا الارتباط الوثيق والكبير بين الأرض وبين الإنسان في هذا الوطن الكبير. نحب كذلك هذا الوطن لأن فيه يعني ديار آبائنا وأجدادنا عاشوا عليه ودرجوا عليه، ولذلك فإحنا نحن نحبه كثيرا، ومحبته بإذن الله عز وجل هي حسنات تجري علينا لأننا نحب بلاد التوحيد والسنة، نحب تلك البلاد التي ترحب بالمسلمين الذين يفيدون إليها من كل فج عميق، وفيها مهوى أفئدتهم، وفيها أيضا مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا سار على أرضه الصحب الكرام من صحابته رضوان الله عليهم. فمحبة الوطن أمر قد استقر في قلوبنا وفي وجداننا لهذا الوطن الكبير الذي دون كذلك على رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذلك عليها هذا السيف الذي يسلط على كل معتد آثم على ديار المسلمين وعلى مقدساتهم ولكل من يحاول النيل من مقدراتها.
3: وسبحان الله يعني هو بطبيعة الإنسان يحب وطنه
4: صحيح
3: أيا كان هذا الوطن، كيف مثل ما ذكرت ووطن الله الحمد يتميز بهذه الميزات التي تفضلت بها، ولذلك لا يحبه أهله فقط وإنما يحبه كل مسلم
4: الله
3: وكل سني
4: صحيح.
3: وكل متبع لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب هذا الوطن وأصلا يستقبله في كل صلاة، كل صلاة لابد أن يستقبل الكعبة المشرفة ويدعو للكعبة والحرمين الشريفين وأن يحفظها ويحفظ القائمين عليها، لأن الحرمين الشريفين هي يعني الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الحرم آمن
4: صحيح.
3: وكل ما حوله وكل ما يخدمه يدخل في هذا الأمن إن شاء الله
4: صحيح. وكما تفضلت يعني تقول اللي يحب هذا الوطن هو قد أحب أيضا كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الدين الكبير. يعني كثير تأتيهم بعض الأخواتنا المقيمين تأتيهم فرص في دول أخرى يقول والله أنا ما ودي، يعني حتى بعض مرات تكون الراتب مثلا دبل مرتين يقول لا والله أنا استغرب يقول لا والله ودي يعيش أبنائي في هذا الجو الجميل في هذا الجو القائم على الالتزام بكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وريدهم أن يتربوا التربية الصحيحة. الدنيا ليست فلوس فقط، يعني الأفضل أن الواحد يربي أبنائه على القيم الإسلامية والشيم العظيمة،
3: بل أن بعضهم يمكن يعني ذكرت بعضهم يكون نشأ هنا بعض إخواننا نشا ودرس معنا وكذا. فإذا جت الجامعة راح فما يلائم الجو أبد، ما يقول صحيح. لا أنا بيرجع بلدي السعودية الحقيقة، عاش في مثل الأجواء الإيمانية والمحافظة والخير والتعليم والصحة، ويعني دين ودنيا يا الله لك الحمد
4: والترحيب والكرم
3: صحيح، ويعيش بين إخواني يعني ما يجد الحمد لله فرقا ولا اختلاف بينه وبين أخيه المواطن، كلهم لله الحمد مسلمون وكلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة مثل ما قال ربنا جل وعلا. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعي الكرام. هناك سؤال في منصة إكس، ما العادة أو الطبع السعودي الذي تحبه وتعتز به أكثر من غيره؟ قبل ما نقرأ بعض المشاركات، معنا مين؟
4: معنا سميك بالكنية من الخبر.
3: يا مرحبا يا إبراهيم.
8: حياك الله استاذ عبد الرزاق، يعطيكم العافية وصبحكم بالخير والرضا والعافية.
4: الله يحييك.
3: صبحك النور والسرور. يا مرحبا إبراهيم.
8: أنا أتوقع هذه الحلقة يمكن تكون هي أفضل حلقة في السنة هذه، نتكلم عن وطن غالي، وطن يعني يكفي أن فيه الحرمين الشريفين الله يحفظهم ويحفظ بلادنا وبلاد التوحيد اللي أسسه المغفور له الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وبنى عليه أشياء كثيرة منها الخير الوفير اللي احنا فيه الآن، اللي نتمتع فيه بفضل رب العالمين من خيرات ومن بركات هذا الوطن الغالي اللي بني على السنة النبوية وعلى كل خير يتبع سنة النبي الله صلى الله عليه
3: وسلم. الله يجزيك.
8: وأنا أتذكر يعني دائما وإحنا صغار نقول والله ما مثلك بهالدنيا بلد، فعلا هذه يعني ما في أحد. أنا عندي سائق يعني له الآن جاني عمره 21 سنة، الآن عمره تقريبا 35 سنة، يروح ويجي إيش فيك ما استقر هناك كذا، قال ما في مثل السعودية
3: الحمد لله،
8: مع أنه بعيد عن الحرمين، لكن يعلم الله أنه كل شهرين يروح يأخذ له عمره ويعود.
4: عساك زوجته يا أبو إبراهيم؟
8: والله هو متزوج عندي حلا طبعا.
4: أي ما شاء الله ترى.
3: الله يسعدك يا إبراهيم جزاك خير، وفعلا والله صدقت يعني كثيرا حتى من إخواننا الذين يفيدون يعملون هنا خلاص يقول معاد يا الله لك الحمد، رزق وخير
4: تعامل طيب
3: ومبغيت مكة ولا المدينة يا رك
4: قريبة
3: صحيح، ومبغى حلق ذكر والعلم لقريبة، ولا بغى حلق القرآن لقريبة
4: يا الله لك الحمد. شكرا. معنا يحيى من الرياض، تفضل يا يحيى.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك يا يحيى.
9: الله يحفظك. أول شيء نسأل الله العظيم أن يديم علينا الأمن والأمان في هذا البلد العظيم الله. والحقيقة أن ندعو لمن سبقنا إلى الدار الآخرة من بنى هذا البلد
4: الله.
9: ورسخ فينا الشيم والقيم
4: الله.
9: فهذه الشيم وقيم أخذناها كابرا عن كابر أبا الله. عن أب نسأل الله لهم الرحمة والعافية الله. ولا بد أن نحرص أن نورثها لأولادنا صحيح. حتى تستمر هذه الشيم والقيم
4: الله.
9: ونسأل الله لبلدنا الأمن والأمان والجميع بلاد المسلمين وحسين الجميع صباح وطن إن شاء الله جميل وسعيد وآمن بإذن الله
4: يا رب. الله يجزاك خير يحيى من الرياض. ومهم مستغرب هالمشاعر من أبناء هذا الوطن تجاه المملكة العربية السعودية بلدهم بلد أبائهم وأجدادهم، فشكر الله لك يحيى من الرياض على هالمشاعر النبيلة.
10: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا.
2: مساجدنا. كما أن للمسجد آدابا عامة يشترك فيها الرجال والنساء، فإن للمرأة آدابا خاصة تراعيها إذا قصدت بيت الله. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بارتياد المساجد فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فجعل هذا الحق مكفولا لهن مع مراعاة الضوابط الشرعية التي تحفظ لهن حياءهن ووقارهن. ومن أهم هذه الآداب أن تخرج المرأة إلى المسجد متسترة غير متطيبة، إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج المرأة إلى المسجد وهي متعطرة حتى لا تكون سببا في فتنة أو لفت انتباه. ومنها أن تلتزم المرأة الهدوء والوقار في مشيتها وحديثها، وأن تحرص على الحياء الذي هو من صميم شخصيتها، فلا ترفع صوتها ولا تزاحم الرجال في الطرقات والمداخل. كان من هدي النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلين في آخر الصفوف تحقيقا للفضل الوارد في الحديث وخير صفوف النساء آخرها، حفظا للحياء وبعدا عن مواطن الاختلاط. من الآداب أيضا أن تراعي المرأة الحشمة الكاملة في اللباس عند الخروج إلى المسجد، فلا يكون ضيقا أو شفافا حفاظا على وقار المكان وسكينته، وإذا التزمت المرأة بهذه الآداب نالت أجر ارتياد بيت الله مع المحافظة على الوقار والحياء الذي أمرت به وحثها عليه دينها الحنيف، وتكون بذلك أيضا قدوة صالحة لمن حولها. ومثلما تدعى المرأة لالتزام هذه الآداب فإنها أيضا مدعوة للمشاركة في أجر عمارة بيوت الله، فالتبرع لصيانة مساجد الطرق باب مفتوح لكل مسلم ومسلمة يريد الأجر. أسهمت اشتراكات الرسائل النصية في بناء 4 جوامع تخدم أكثر من 3 ملايين مصل ومصلية سنويا. يمكنكم المساهمة في بناء وتهيئة مساجد الطرق 40 هللة فقط يوميا من خلال إرسال الرقم 1 برسالة نصية إلى 5112 أو بالتواصل مع جمعية العناية بمساجد الطرق عبر رقم الجوال 055-088-1440. اللهم بارك في نساء المسلمين واجز كل من ساهمت منهن في خدمة بيوتك خير الجزاء. هذه الفقرة برعاية جمعية العناية بمساجد الطرق.
10: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: استمعنا لزميل عبد الله الزهراني الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها.
4: الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة، عزنا بطبعنا وحدة وطموح. وما شاء الله تبارك الله، يعني مشاركات عديدة من المستمعين الكرام يقول أحب هذا الوطن العظيم والمملكة العربية السعودية، وقد كذلك ربيت أبنائي على محبة هذه البلاد الطاهرة، وكذلك أعودهم على أهمية الانتماء لهذا الوطن والدعاء كذلك لقيادته. شكرا جزيلا لأخينا أبي تركي على هذه المشاركة.
3: أيضا من المشاركات من منصة إكس حمود اليماني يقول أحب في الطبع، طبعا هو في سؤال يعني وش ما هي العادة والطبع السعودي الذي تحبه وتعتز بها أكثر من غيره. يقول هو أخونا حمود يقول أحب الطبع السعودي أو أحب في الطبع السعودي نخوته وفزعته، ففي الشدائد تظهر أصالة الموقف وعند الحاجة يسبق الفعل والقول. طبع يقول طبع إذا نادى الواجب لبى، وإذا اشتدت الظروف كان سندا بلا تردد. نخوة السعودي شهامة ومروءة تظهر في وقت الحاجة وتترجم إلى فعل كريم يفزع للمحتاج ويعي الملهوف ويكرم الضيف. جزاك الله خير يا حمود اليماني ولا عليك سود.
4: نعم، معنا محمد من الرياض.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمد.
11: الله يسعد هالصباح،
4: الله
11: يسعد هالكلمات الحلوة، ويسعد هالوطن وساكنيه ومقيميه.
4: الله يسعد صباحك يا محمد، الله يحييك وجزاك خير، تفضل.
11: يا أخي الكلمات ما نقدر نعبر عن حب هذا الوطن، عن حب ساكنيه. الله يحفظهم،
4: اللهم
11: يرحم والديهم ويرحم من أسس هذا الوطن
4: يا رب. اللهم آمين.
11: يا أخي الكلمات مش قادرين نعبر عن مشاعرنا تجاه السعوديين، كرمهم، شهامتهم، مروتهم. نحمد الله أنه خلق خاتم الأنبياء وخير الأنبياء عربي، الحمد لله رب العالمين.
4: اللهم صل وسلم. الله يجزاك خير محمد من الرياض، شكرا جزيلا لك على مشاعرك النبيلة والطيبة تجاه هذا الوطن. وما شاء الله تبارك الله، أيضا القهوة السعودية أبو عبد الرحمن الحوط جزاه الله خير، اليوم مكرمنا اليوم الجميل وبهالمناسبة الله يعطيه العافية. وأيضا دائما ما نفخر بالقهوة السعودية وأنها أيضا رمز للأصالة والكرم، كما تقول زهرة الخزامة في منصة تكست تقول أعتز وأفتخر بعادة كرام الضيف. كفو يا أبو عبد الرحمن بالقهوة السعودية والتمر والفزعة والتعاطف وكذلك مع وشكرا جزيلا لأختنا زهرة الخزامة، وكذلك أنها تحب ولاة الأمر وكذلك تحب أبناء الشعب السعودي، فشكرا جزيلا لأختنا زهرة الخزامة على هذه المشاركة.
3: أم أسلم من اليمن، هي ترسل من اليمن، تقول أبرز الطباع السعودية الأصيلة الكرم وحسن الضيافة، استقبال الضيوف بحفاوة بالغة وتقديم القهوة السعودية مثل ما قلت، والترحيب الحار كعلامة فارقة للمجتمع، الفزع والنخوة، المسارعة لنجدة المحتاج وإغاثة الملهوف ومساعدة الآخرين دون تردد وقت الأزمات. شكرا لك يا أم أسلم من اليمن، الله يجزاك العافية.
4: حبيبنا أبو مالك باخذ الجدعاني يقول والله وعزته وجلاله الذي لا إله غيره، لو نظر أي منصف وكل عاقل الخدمات في الحرمين الشريفين بجميع أنواعها لوقف حائرا متسائلا أن يكون ذلك، حتى يظن الظن أن العمل مركز فقط في هذه الخدمة وهو في جميع الخدمات في الحرمين الشريفين، والله الحمد والمنة، وهذا توفيق من الله عز وجل وفتح وعون، فجزى الله هذه البلاد وحكامها كل خير. شكرا جزيلا لأخينا باخت ابن ذاكر الجدعاني أبي مالك على المشاعر، ودائما ما شاء الله تبارك الله أبو مالك وغيره من المستمعين الكرام حاضرون في مثل هذه المناسبات الوطنية ويتكلمون كذلك بصدق ووفاء وانتماء لهذا الوطن.
3: معنا أم أحمد من جدة.
12: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: كيفكم؟ طيبين؟ كيف صحتكم؟
3: الحمد لله. الله يحفظك يا أحمد يا أم أحمد.
12: الله أنا من جدة، دام عزك يا وطن، الله يرعى هذه البلد ويرعى أهلها ويرعى كل اللي في الأرض هذه عليه. أنا مولودة من المملكة العربية السعودية، عمري 60 سنة وأفخر أني في هذه البلد، الله يحفظهم إن شاء الله. دام عزها يا وطن.
4: أنت أم أحمد سعودية؟
12: أنا مولودة،
4: لكن الجنسية ما هي؟
12: يمنية.
4: نعم واكرم، الله يحييك.
12: الله يحفظكم. الله يحفظكم. أنا متابعة لهذا البرنامج، أنا والوالدة ماتت قبل 6 سنوات، الله يرحمها ويغفر لها. أنا كنت متابعة، دحين أنا بدالها قاعدة أتابعكم، شوفوني قاعدة جنب الرادي.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
12: الله يحفظكم، يحفظ هذه البلد، الله يحفظ هذه البلد، الله يحفظ هذه البلد. استودعتكم الله يا عيالي، الله استودعتكم الله يا عيالي.
4: الله يحفظكم. يعني ما شاء الله، يعني يمكنها بالمسمى الجنسية منها، لكن ما شاء الله تبارك الله الانتماء لهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، مع يعني التقدير والاعتزاز ليمننا الشقيق.
3: صحيح. أنا مش هذا كنا نقوله الآن، هو يعني واقع. الناس الحين تصرهم اللي يقولون
4: تطبيق عملي. صحيح.
3: الحمد لله.
13: الله اللهم بك أصبحنا،
14: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
15: دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
13: اللهم بك أصبحنا،
14: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
13: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية مع الزميل القدير نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة وبركاته، وصبحك الله بالخير.
16: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخوي عبد الرزاق، أخوي شبيت، أخواني طبعا معدي ومقدمي والقائمين على البرنامج.
4: الله يحييك ويجزاك خير. أبو فهد 4 أيام سبيت وواحد يوم سبيت. طيب
16: بس ما أدري هو شي يحب. أنا ودي أني
3: أنا أحبك سبيت. أحبك أبو فهد أنت، فعشان كذا أي شيء منك حلو.
4: طيب نبدأ على بركة الله إن شاء الله. ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات.
3: وزير الحج والعمرة يدشن النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة.
4: تجهيزاتنا متكاملة لتلطيف الأجواء في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وفي ساحاته.
3: الربيعة الدبلوماسية الإنسانية جسر لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
4: المطبخ السعودي يواصل إعانة أسر غزة بوجبات ساخنة.
3: الشؤون الإسلامية ندوة علمية لتعزيز الوعي والانتماء الوطني.
4: إتاحة التجول في قصر الحكم احتفاء باليوم الوطني.
3: سوق المزارعين منصة اقتصادية تبرز تنوع المحاصيل في موسم العلا للتمور.
4: احذر تلوث الهواء في المنزل، عادات بسيطة تحمي صحة أسرتك بإذن الله.
3: أخيرا، لماذا يضع بعض نزلاء الفنادق المنشفة تحت الباب؟
4: طيب نبدأ الخبر الأول أبو فهد، وخبر مبهج ولي العهد وإطلاقه لأول سيارات شركة سير.
16: نعم، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أولى سيارات شركة سير تحت اسم إكزو بوت، اللي هي بطراز السيدان والدفع الرباعي، كأول منتج لعلامة سعودية للسيارات الكهربائية، وستطرح 7 يعني أنواع منها خلال السنوات 5 المقبلة، وتصنع محليا في مجمع سير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وهناك توقع أن تسهم بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي، وتحسين أو تحسن الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال، وتوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة بنحو 2034 وظيفة، وقال سمو ولي العهد يمثل إطلاق أولى سيارات شركة سير خطوة أخرى تخطوها المملكة العربية السعودية في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة.
3: أيضا وزير الحج يدش النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة.
16: نعم، مثل ما ذكرت أخوي سبيد، دشن وزير الحج والعمرة دكتور توفيق الربيع النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة بمشاركة أكثر من 200 شركة بهدف تعزيز الشراكة وتطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار. وشهد المنتدى نموذجا أو نموا في التسجيلات تجاوز 157% بين 2024 و2026، فيما شهدت النسخة السابقة مشاركة 138 شركة وتوقيع أكثر من 5000 اتفاقية.
4: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في هذه الجهود. أيضا أبو فهد، ما شاء الله من الأخبار في هذا الصباح الجميل، هذا الخبر وهو أيضا ما يتعلق بالتجهيزات المتكاملة لتلطيف الأجواء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل على
16: رسول. نعم، مثل ما ذكرت أخوي عبد الرزاق، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير منظومة خدمية متكاملة تهدف إلى تلطيف الأجواء داخل المسجد النبوي وفي ساحاته الخارجية، بما يضمن تهيئة بيئة أكثر راحة للمصلين والزائرين طوال أوقات اليوم. وتبرز في مقدمة هذه المنظومة شبكة متطورة من أنظمة التكييف المركزي مدعومة ب10,000 حافظة لمياه زمزم المبرد، إضافة إلى 27 قبة متحركة و250 مظلة عملاقة تتوزع في الساحات لتوفير الظل التام.
3: أيضا حديث الربيع، الدبلوماسية الإنسانية جسر لحماية المدنيين واحترام القانون.
16: هذا ما أكده الدكتور عبدالله الربيعة، أن الدبلوماسية الإنسانية ركيزة أساسية لحماية القانون الدولي الإنساني والمدنيين ومنع التصعيد وتسهيل وصول المساعدات بأمان ودون عوائق، مشدد على أهمية الشراكات الدولية والعمل المنسق لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدبلوماسية الإنسانية التي تحمي القانون الإنساني الدولي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكلنا نعرف أن المملكة والله الحمد قدمت خلال السنوات الماضية لا يقل عن 145 مليار دولار كمساعدات إنسانية.
3: أيضا من الأخبار فهد، اللي هو طال عمرك، الشؤون الإسلامية ندوة علمية لتعزيز الوعي والانتماء الوطني.
16: نعم، بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع منطقة مكة المكرمة برنامج ولاء وانتماء في جوامع ومساجد العاصمة المقدسة تزامنا مع اليوم الوطني السعودي، ويستمر 4 أيام. ويتضمن البرنامج ندوات ودورات علمية وكلمات توعوية لتعزيز الولاء والانتماء وترسيخ وحدة الصف واجتماع الكلمة والتركيب لدعم التوحيد والأمن والاستقرار ووحدة الوطن.
4: ما شاء الله، أيضا أبو فهد، هذا الخبر الجميل اللي بنحرص أنا أبو إبراهيم إن شاء الله أن نذهب اتحات التجول في قصر الحكومة احتفاء باليوم الوطني.
16: نعم، وليتني موجود في الرياض لأنني بغادر للقصيم هذا اليوم، لكن جميل أنكم تزورون الحقيقة اللي هو قصر الحكم وترون ما يعني تتجولون داخله. وهنا تفتتح الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومرض منطقة القصيم ومنطقة الرياض أبواب قصر الحكم أمام الزوار من خلال جولة في قصر الحكم التي تقام خلال من 23 إلى 26 سبتمبر من الساعة 5 مساء إلى 10 مساء احتفاء باليوم الوطني. وتتيح الفعالية للزوار فرصة استثنائية للتعرف على أحد أبرز المعالم المرتبطة بتاريخ مدينة الرياض والدولة السعودية واستكشاف أرجاء القصر الذي ظل لأكثر من قرنين شاهدا على مراحل مهمة من التطور السياسي والإداري والحضاري للمملكة العربية السعودية، ومقر للحكم والإدارة وملتقى للمواطنين بولاة الأمر.
3: أيضا أبو فهد، ضمن الأخبار لسوق المزارعين، منصة اقتصادية تبرز تنوع المحاصيل في موسم العلا.
16: شوف ما شاء الله، المواسم الزراعة بالمملكة يعني متجددة وكل منطقة فيها موسمها. أول يوم حديثنا عن سوق المزارعين بالعلا، وهو يمثل حقيقة منصة اقتصادية تجمع المزارعين والأسر والمنتجة لعرض محاصيلهم ومنتجاتهم أمام الزوار، بما يفتح مناف التسويق للمنتج المحلي ويبرز تنوع النشاط الزراعي بالمحافظة، ويستقبل السوق زواره خلال هذه الفترة، ويتيح المزارعين التعريف بمحاصيلهم وتسويق إنتاج مزارعهم إلى جانب مشاركة يعني مشاركات متنوعة. نعم،
4: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبو فهد، هذا الخبر وهو حقيقة من الأخبار الطيبة، وهو لماذا يضع بعض النزلاء الفنادق المنشفة تحت الباب؟
16: انت اخذ عند الخبر الاخير على طول مباشره.
4: اي والله
16: استاذ رزاق ليك بتشوف ايش ذا المنشفه دي وليش
4: حطها. اي والله انا اثارت انتباهي.
16: شوف حسب الخبر اللي امامي يقول لك يضع بعض المسافرين منشفه ملفوفه اسفل باب غرفه الفندق قبل النوم، وهي حيله شائعه بين كثير من المسافرين او محبي السفر، او وهي تعتمد على سد الفراغ الموجود عاده بين الباب والارضيه. تساعد طبعا النقاط، تساعد المنشفه على تقليل الضوء المتسرب من مرات الفندق خصوصا مع استمرار الاضاءه طوال الليل، ما يجعل الغرفه اكثر ملائمه للنوم، يعني خليك تنام وترتاح. صحيح. هذا واحد. تسهم كذلك في تخفيف جزء من الضوضاء القادمه من الممرات مثل اصوات النزلاء وحركه الحقائب والخطوات، لكنها لا توفر عزلا صوتيا، وهذا اكثر ما يقلق. جت الساعه 2 تسمع الشناط اللي عندهم رحله قبيل الفجر، تلقاهم مجهزين شناطهم، واذا كان معهم اطفال واصوات اكيد انها النزلاء ودي يرتاح عنده عمل، اكيد انه متواجد واكيد عنده يعني مهمه. صح. يمكن للمنشفة الحد من دخول بعض الروائح والتيارات الهوائيه عبر الفراغ السفلي للباب، وهذا يمنع الغرف يعني يعطي الغرف قدر اكبر من العزل والحراره. يلجأ إليها بعض النزلاء أيضا لتعزيز الشعور بالخصوصية داخل الغرفة، على أنها لا توفر حماية يعني إضافية ولا يمكن اعتبارها بديلا لإقفال الباب في حالة الحريق، وهذه الأهم، وتعذر الخروج بأمان. يمكن للمنشفة المبللة أن تساعد على تقليل تسرب الدخان عبر الفراغ أسفل الباب، مع ضرورة اتباع تعليمات وإجراءات السلامة الخاصة بالفندق. وأنا أقول بالفندق أنت ما يحطونك غرفة عند المصعد، احيانا عند المصاعد ولا عند الدرج ولا عند، يدورون الغرف هذه اللي ما حد يقبلها ويعني ما عليها طلب ويعطونك اياها. ابحث دائما عن غرفه مطله، ابحث دائما عن غرفه تكون يعني ملائمه لك بعيده عن الضوضاء حتى تاخذ راحتك، لانك انت دافع دراهم.
4: واحد يقول اعطوني غرفه مطله واذا بها على مقبره. اي والله
16: هذه وين دي
3: موعظه وعبره.
16: لا شوف ترى شوف الاطلالات قد تكون يعني مثل ما نقول لو تكون مثلا مصر تكون مطلة مثلا على الأهرامات على أشياء زي كذا ممكن تكون بالعكس جميلة.
4: صحيح. طيب هل علاقة المنشفة لها علاقة في تقليل تلوث الهواء في الغرفة؟
16: إيه نعم، على حسب ما ذكرت يعني تمتص الرطوبة، تمتص الروائح، تمتص التيارات الهوائية. هو أغلبهم ترى أنا من الناس اللي ما أحب الغرفة فيها نور.
4: إيه.
16: أنت تعرف الفنادق دائما الدريشة كبيرة وواسعة ويخرج منها إضاءة، أحيانا تلقى الباب كذلك، بعضهم يحط هالمنشفة ذي يسكر الأنوار بحيث أنه يأخذ راحته ويطمئن. صحيح.
4: لكن الخبر تلوث الهواء في المنزل أبو فهد، ما هي العادات اللي تحمل الأسرة إن شاء الله؟
16: نعم، يقضي كثير معظم أوقاتهم داخل المنزل معتقدين أن الهواء بداخلها أكثر أمان من الخارج، غير أن نوعية الهواء الداخلي قد تتأثر بعادات يومية، وفي هذا السياق أصدر مجلس الصحة الخليجي مجموعة من الإرشادات. احرص على تنظيف أماكن الجلوس اليومية بشكل مستمر، افتح النوافذ في الصباح الباكر وآخر الليل لتهوية المنزل، إضافة للنباتات داخل المنزل لتحسين أو أوجد نباتات لتحسين جو الهواء، تغيير فلتر أجهزة التبريد والتدفئة بشكل منتظم، تجنب أشياء كثيرة من ضمنها ترك مثلا المكان مغلق أثناء التبخير، تخزين مواد التنظيف في أماكن غير جيدة، التهوية، أغلاق النوافذ طوال الوقت وهذا غير مناسب. يعني حاول ان البيت يكون، احنا ترى رحنا للفنادق وبيوتنا نجلس فيها اكثر من الفندق، بيتك ترى فندق على فكره.
3: صحيح
16: ولا لا؟
4: صحيح.
3: لهم مشكله صار فندق عنك ترقى تمشي بس.
16: لا ما هي ذي، لا اقصد بيتك يعني عباره بالنسبه لك فندق، يعني تهتم ب يعني غرفه، تهتم بعاداته.
3: انا بفاد بعض الناس اذا جابني بيته يقول خل مثلا دوره مياه بكرامه مثل الفندق، خل فراشك مثل فراش الفندق. انا وجهه نظري لا، خليك عادي عشان تستانس الفندق.
4: اي يصير في تنوي
16: انت لكم لم بالسطح الظاهر اساس.
3: ها بيت بيت الطين.
4: اذا حولت بيتك الى فندق تحتاج تجيب اشياء جديده.
3: صحيح.
4: يعني اثاث وكذا.
16: عاد ما ادري، اجل انتهت الفقره.
4: يلا شكرا جزيلا لك.
3: ان شاء الله.
16: يا الله
4: الله يحفظك. يا مالنا
16: توهقنا استاذ
4: الرزاق.
13: اللهم بك اصبحنا.
14: بك اصبحنا.
15: آية وعبرة.
17: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: لقد

0: لهذه الآية الكريمة قصة. روى ابن إسحاق في السيرة لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت عام الحديبية، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشرف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبست قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبره حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل. وبعد أن استمعنا للآية وتعرفنا على القصة، يحسن بنا أن نأخذ العبرة. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، واصطفاهم لنصرة دينه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. بذلوا من أجل هذا الدين الغالي والنفيس، وقدموا أنواع من التضحيات المالية والبدنية لنشر بين الناس وإعلاء كلمة الله تعالى، فكانت النتيجة أن كتب الله لهم رضوانه وأوجب لهم جناته وعوضهم بالمغانم الكثيرة في الدنيا والدرجات العالية في الآخرة. فعلينا جميعا أن نسير على خطاهم ونتأسى بهم، ونحرص على نشر الهداية للناس أجمعين، وأن نكون سببا لدخولهم في الدين القويم بالأخلاق الحميدة والمعاملات الحسنة والقدوة الصالحة، وأن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله حقهم، ونترضى عنهم كما رضي الله عنهم، وأن نقتدي بهم ونقتفي آثارهم ونهتدي بهديهم. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. وقد استمعنا لهذا الفاصل، هذه الفقرة، وهي فقرة اللهم صل محمد، آية وعبرة للشيخ عمر السعيد وفقه الله.
4: الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد، وهذه أيضا رسالة من أخينا صديق البرنامج محمود المصري، ما شاء الله أرسل رسالة صوتية يقول: هذه تعبير مني عن حبي لهذا الوطن الحبيب الغالي. الله يحييك أخونا محمود، وجميل لو تتصل ونسمعها منك على الهواء مباشرة، فهذه أفضل. دائما يقول الطازج أفضل من المثلج، فودنا والله نسمعها والله على الهواء زين.
3: من المشاركات الأخت عاشقة إذاعة القرآن، هي كذا سمت نفسها، تقول: أحب من طبيعتكم العناية بكتاب الله الكريم، حيث معظم السعوديين حفاظ كتاب الله، شبان وشبان، رجال ونساء. أسأل الله يزيدكم من فضله، دام عزكم جمال طبيعتكم يا أغلى وطن. الأخت طبعا تقول: أنا من اليمن، وسمت نفسها عاشقة إذاعة القرآن. الله يجزاك خير يا أختنا الكريمة.
4: أيضا هذه رسالة يعني إبراهيم، أيضا لما بعض مرات أنا أتحاور مع أبناء المقيمين اللي ولدوا هنا، إذا قلت له مثلا دولتك الفلانية، يقول: يا أخي لا تكلمني عنها، والله ما أعرفها، والله صدقا يقول ما أعرفها، ما أعرف إلا المملكة العربية السعودية، ولا أرضى أن أعيش إلا بالمملكة العربية السعودية، ولا أرتاح إلا في المملكة العربية السعودية. يعني حتى مثلنا إذا سافر يشتاق المملكة ويعود، يقول: هذه بلدي وهذه وطني. أقول حتى لو أني بالجواز أنا غير سعودي، لكن أنا أقول انتمائي ومحبتي مثلكم تماما،
3: اللي يفرق بس الكتاب.
4: الكتاب يقول لكن والله أني أخاف على هالوطن وأحب هذا الوطن وأدعو لهذا الوطن بالتوفيق ويعني أنقهر من أي اعتداء يحصل لهذا الوطن. يقول يعني ما شاء الله تبارك الله يعني مواطن 100% ما شاء الله.
3: هذا يعني حب فطري يعني الناس عاش فيه، لكن الناس حتى يمكن ما قد جاء السعودية لكن يحبها لأنها بلد الإسلام والمسلمين والتوحيد والحرمين، ويحبها ويدافع عنها. ويمكن شفنا قبل كم يوم يعني كيف أصبح هناك دفاع من كثير من المسلمين لما هجم الحرمين يعني. فالحمد لله يعني نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل وعلى هذا التوحد أحيانا الذي يصدر من أبناء المسلمين في كل أصقاع الأرض،
4: يسمونها الوحدة الشعورية.
3: يا سلام.
4: إيه نعم. هذه أمة الباري تقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختار الله الشعب السعودي بحكمته دون غيره من الناس ليمثلوا أروع مثال في مكارم الأخلاق وفي خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، فأنتم قدوة لسائر الأمم، دانت لكم العرب والعجم وتعلمت منكم معاني العطاء وهي تشادية من مواليد المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لأختنا أمة الباري على هذه المشاعر النبيلة.
3: الأكثر مشاركات هنا ولا هنا كلها أكثر من إخواننا يعني غير السعوديين المقيمين معنا، أو حتى بعضهم لا والله من بلدانهم ينشرون من اليمن وكذا زمان اللي قرأتها من شوية من هناك رقم من اليمن. سميح يقول أحب من يتمسك بدينه ويعض عليه بمعنى أصح، يقول أحب وجل ذلك الرجل السني المتبع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خير يا سميح اليافعي.
4: وأيضا هذه مشاركة مستمعين الكرام من أخينا بفراس يقول كرام الضيف العشاء، تقديم أفضل ما تملك العائلة للضيف والاهتمام كذلك بالمفطح أو المائدة كدليل على تقدير مكانة الزائر. حكمة هذه العادة تعكس شهامة ودفء المجتمع السعودي وتجعل كل من يزور المملكة أو يتعامل مع أهلها يشعر بأنه محاط بأخوة حقيقية وأصالة ممتدة عبر الأجيال. شكرا جزيلا لأخينا أبي فراس على هذه المشاركة. وأنا أذكر أحد اللاعبين من غير السعوديين حضر المملكة العربية السعودية ذهب إلى بلادي وكان يتحدث عن المفطح وأنه يعني يقول أجمل ما ذقت في حياتي كلها. أيوة ما شاء الله
3: جميلة.
4: بس عاد لا يكثر منه حتى لا يتأثر يعني لعبه و...
3: لا هذا اللي بيحرق خله.
4: أي والله صديقي يا مال الشحن
3: يا مال الشحن. معنا سعيد. يا مرحبا يا سعيد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبتين.
2: سعيد صباحكم جميعا، الله يبيض وجيهكم ولا يهينكم يعطيكم العافية وقت بجركم.
3: وجهك أبيض يا سعيد. يا مرحبا ومسهلا.
2: أنا عندي كل يوم في المملكة العربية السعودية يوم وطني حدنا حيه.
3: يا سلام.
2: كل يوم ما بيعني يوم خاص، كل يوم في هذا الوطن الغالي يوم وطني.
3: صحيح.
2: حقيقة قصيدة الأخ والعزيز الغالي خلونا الدال الله يعمي عن الحسود.
4: اي والله
2: هذا وطن غالي وانتو غاليين ومهبط وحي له سبحان الله. كل يوم تطلع شمسه يوم وطن.
3: الحمد لله.
2: والله يبيض وجيهكم ويعطيكم العافيه.
3: الله يعافيك يا سعيد ويبارك فيك. وفعلا نحب وطننا والله الحمد في كل يوم وكل ساعه ونعتز ونفتخر به كل يوم وكل ساعة. شكرا لك يا سعيد.
4: قصيدة شاعر الوطن خلف من هذال الله يشفيه وعافيه يقول يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود ما تهزك لا زوابع ولا غدر عملا.
3: أيه
4: الله يشفيه وعافيه ويوفقه يا رب.
1: اللهم بك أصبحنا
5: بك أصبحنا
6: عزنا بطبعنا.
5: منذ تأسيس المملكة العربية السعودية أولت القرآن الكريم والسنة النبوية عناية خاصة، فهما دستورها الخالد ومنهج حياتها، وإليهما يكون التحاكم وعلى ضوئهما تكون الدعوة والإصلاح والتوجيه. وقد نص النظام الأساسي للحكم على أن دستور الدولة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تجلت هذه العناية في تعليم القرآن الكريم للنشء والشباب والفتيات عبر المدارس والمعاهد العلمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التعليم وحلقات التحفيظ والدور النسائية. كما أسست المملكة جمعيات خيرية متخصصة تشرف على هذه الحلقات وترعاها، وصرحت للمؤسسات الخيرية المعنية بعلوم القرآن والتفسير والحديث ودعمتها لتؤدي رسالتها على أكمل وجه. وفي مجال الطباعة والنشر يقف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف منارة عالمية تطبع فيه المصاحف بلغات ومقاسات متعددة وتوزع على الحجاج والمعتمرين في مختلف دول العالم. ويأتي مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف ليخدم السنة المطهرة ويعنى بها. لم تقتصر الجهود على الداخل، إذ أسهمت المملكة في إنشاء الجامعات والمراكز التي تعنى بالقرآن وعلومه داخل المملكة وخارجها، وتأتي في مقدمة مسابقاتها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين، ويشارك فيها سنويا متسابقون من مختلف دول العالم، إذ تقام في رحاب المسجد الحرام شاملة البنين والبنات معا. وإلى جانبها جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات وغيرها من المسابقات. ورصدت المملكة لهذه المسابقات الجوائز القيمة، كما نظمت الملتقيات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي تبرز دورها في خدمة كتاب الله وسنة نبيه. وهكذا تواصل المملكة رسالتها في خدمة كتاب الله، وترسخ مكانتها الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.
6: عزنا بطبعنا.
1: اللهم بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
3: استمعنا لهذا الفاصل بصوت الزميل عبد الله الزهراني، الله يعطيه العافية.
4: بالفعل يعني عناية المملكة العربية السعودية بخدمة كتاب الله الكريم جلية واضحة، وأيضا هذا المجمع المبارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف شاهد على هذه العناية والرعاية لكتاب الله الكريم. ونعرف يعني أنه ما شاء الله تبارك الله هناك طبعات فاخرة لكتاب الله الكريم، وأيضا هناك نسخة بلغة برايل، وأيضا تفسير لكتاب الله الكريم، وأيضا هناك تطبيق في الهواتف المحمولة يتبع لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ما شاء الله يعني عناية من كل الجوانب، فالحمد لله على فضله وتوفيقه.
3: الحمد لله رب العالمين. من المشاركات هياوي تقول الكرم السعودي ومنها حسن الضيافة الذي يتورثها الأجيال والشجاعة التي يتميز بها المجتمع السعودي والنخوة والشهامة تكسب صاحبها عزة ورفعة. تقول أنا سعودي وجدي من عمار العاصمة والعادة والطبع السعودي تعتز به. دهنا بيت شعر ولا المهم. شكرا لك يا هياوي، الله يعطيك العافية.
4: نعم، أيضا هذه مشاركة من المستمع الكريم يقول نحن نحب هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية، وكل من يحب المملكة العربية السعودية فهو يحب كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن مظاهر تطبيق كتاب الله عز وجل وكذلك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي حاضرة في هذا الوطن الكبير. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاعر.
3: الوطن ليس مجرد قطعة من الأرض، بل هو مساحة روحية في قلوبنا، هو الذكريات والقيم والأحلام المشتركة التي تربط الناس بعضهم ببعض وتمنحهم إحساسا بالانتماء إلى قصة أكبر منهم. حب الوطن هو جزء أساسي من هويتنا الإنسانية. هذه مشاركة من أخينا يحيى نعمان من الخبر.
1: اللهم بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
7: بك أصبحنا. هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كما

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ عبد الرحمن المطلق وفقه الله.
3: أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أخينا جمال بن فريع الدوسري من البحرين، يقول: تعجز الحروف والكلمات أن تعبر عن مدى حبنا لوطن السلام المملكة العربية السعودية العظمى، ربي يحفظ خليجنا من كيد الطامعين ومن أعداء السلام والإسلام. شكرا جزيلا لأخينا جمال على هذه المشاعر الطيبة.
2: أيضا مشاركات أبو عبد المجيد طبعا، وفي سؤال مثل ما قلنا في منصة إكس: ما هي العادة والطبع السعودي الذي تحبه وتعتز به؟ قال أخونا أبو عبد المجيد: التواضع والمحبة ولين الجانب والبشاشة ومساعدة المحتاج دون تردد وتلمس حاجة الفقراء ومواساتهم والسؤال عن الجار الذي وصى به خير البشر، وهذا طبعا في السراء والضراء والله الحمد. جزاك الله خير يا أبا عبد المجيد.
3: وما أجمل أبو إبراهيم أيضا أن نستثمر مثل هذه المناسبات الوطنية بأن نذكر أبناءنا بهذه النعمة العظيمة من الله عز وجل التي نرفل بها من الأمن والأمان والاستقرار، وقبلها أيضا هذا التوحيد، توحيد الله عز وجل وتطبيق السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أقول، لا أقول فقط أن الإنسان يستطيع أن يعبد الله عز وجل براحته، بل الأجواء المحيطة بك تعينك على عبادة الله عز وجل حق عبادته. هناك وزارات متخصصة في تهيئة دور العبادة للمسلمين والمصلين، هناك أيضا جهات حكومية متخصصة في تهيئة الحرمين الشريفين لاستقبال الزوار والمعتمرين، وشاهدنا من يبني هذين الحرمين الشريفين ومن يقدم أيضا الخدمات ومن يطلق عليها الصواريخ، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فأنظر يعني أمر صراحة عجيب، ويعني يحزن القلب هؤلاء الذين يدعون حقيقة مثل هذه الادعاءات، ومع ذلك هم يعني يحاولون تعكير صفو من الحجيج والزوار والمعتمرين، بينما هذه اليد السعودية المباركة يد تحمي هذا الوطن العظيم مقدراته، ويد أيضا تقدم الخدمات لضيوف الرحمن.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته، كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، عزنا بطبعنا وحدة وطموح، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام ونحن نتحدث في هذا اليوم المبهج الجميل أن يكون معنا الأستاذ الدكتور ضيف الله بن دليم بن رازن، وهو أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله دكتور ضيف الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله مستمعين في كل مكان.
3: دكتور ضيف الله، بداية، ما بين توحيد المملكة العربية السعودية وكذلك الرؤية الطموحة، مسيرة مجد كيف تقرأها كراصد للتاريخ السعودي؟
5: طبعا في البداية نهنئكم ونهني خادم الحرمين وسمو ولي العهد والشعب السعودي على بمناسبة اليوم الوطني، وأيضا هذه يعني الحمد لله المناسبة جدا رائعة لاستذكار تاريخنا وتاريخنا الوطني. سؤالك يتعلق بأن الفترة ما بين توحيد المملكة حتى الرؤية الطموحة هي مسيرة مجد. بالفعل هي مسيرة مجد، فعندما وحد الملك عبد العزيز هذه الدولة المترامية الأطراف بداية من عام 1351 الهجرة الموافق لعام 1932

0: الميلاد، ونحن نحتفي هذه الأيام في إن شاء الله في 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني. فهي مسيرة طويلة جدا ومسيرة رائعة، وأيضا لا نتحدث عنها كأنها تاريخ وأحداث منفصلة، بل هي مسار متصل بدأ بتأسيس بتوحيد الدولة في عصر الملك عبد العزيز رحمه الله، بتوحيد الإنسان وتوحيد المكان، ثم بعد ذلك انتقلت الدولة إلى مرحلة جديدة وهي بناء المؤسسات وكذلك التنمية وتطور الحضاري وترسيخ الاستقرار. وتطور أيضا استمر في عصر الملوك، ملوك المملكة العربية السعودية من الملك سعود حتى وقتنا الحاضر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. فهي التنمية وأيضا تنمية متصلة ومستمرة، ووصولنا أيضا إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الرؤية التي ولله الحمد نعايش إن شاء الله تطور الحضاري فيها في هذا العصر. عندما نتحدث عن توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز، فنحن لا نتحدث فقط عن توحيد جغرافي، وإنما عن بناء كيان سياسي واجتماعي بجميع مناطق المناطق والأقاليم، وكذلك أيضا جمع مجتمعات متعددة تحت دولة واحدة. طبعا هذه هنا تكمن أهمية التاريخ، لأن الوحدة لم تكن نهاية الطريق، بل أنها كانت بداية مشروع أكبر ومشروع تنمية ومشروع أيضا بل رؤية للمستقبل الزاهر إن شاء الله. فبعد توحيد المملكة جاءت مراحل تأسيس ومراحل تأسيس المؤسسات وتنظيم الإدارة وكذلك التعليم والقضاء والتطور حتى في المجال الأمني والاقتصاد، ثم جاءت مرحلة التنمية الحديثة في عصر الملوك كذلك، وتوالت المنجزات في عهد ملوك المملكة العربية السعودية حتى وصلنا إلى مرحلة الرؤية، رؤية 2030. ومن هذه الزاوية يعني خاصة فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، يمكن أن نفهم من الرؤية باعتبارها امتداد لمسيرة البناء التي بدأت منذ عصر الموحد، وأيضا إن شاء الله أن المستقبل الزاهر نتطلع له للوصول العالمية. هذه التجربة السعودية تجربة طموح، فهي أيضا لا تقوم فقط على التاريخ لوحده، بل على الاستفادة من التاريخ. فالملك عبد العزيز رحمه الله عندما وحد هذا الكيان لم تكن نظرته فقط توحيد واسترداد ملك الآباء والأجداد، بل نظرته وحدة والاستقرار والأمن، وأيضا إن شاء الله استدامة لهذه الدولة العظيمة. فالملوك من بعده واصلوا البناء، وكانت مرحلتهم أيضا فترة حكمهم كانت مرحلة رائعة جدا في التطور والتنمية، حتى أصبحت اليوم المملكة العربية السعودية ولله الحمد يعني دولة مستقرة آمنة إن شاء الله بإذن الله، وأيضا دولة مهتمة بالاقتصاد ومهتمة بمجالات متعددة. فاليوم الحمد لله نحن نشاهد مدن عالمية، وأيضا نشاهد أيضا تطور في المجال السياحي والثقافي، وأيضا بل أن يعني وصلنا إلى حتى الجودة، جودة الحياة للإنسان، وكذلك الاقتصاد المعرفي والتقني. فالمسيرة ولله الحمد في جوهرها هي توحيد ثم بناء المؤسسات ثم أيضا تنمية في جميع المجالات حتى وصلنا إلى هذا العصر المبارك، عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسموه ولي عهده، وأيضا تمثلت في هذه الرؤية المباركة التي إن شاء الله ستوصلنا إلى إن شاء الله مرحلة متقدمة.
1: نعم دكتور ضيف الله، الله يعطيك العافية، كيف جمع بناء المملكة الاعتزاز بالهوية مع التطور؟
0: طبعا الهوية طبعا هي أمر مهم جدا، وفي تاريخنا الوطني وتاريخنا السعودي الإنسان السعودي مهتم جدا بالهوية ومهتم أيضا بالاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن. فالتطور الحقيقي يعني ليس أن يتخلى الإنسان عن هويته، بل التطور الإنسان السعودي يعني ماسك للقيم، ومع ذلك أيضا نجده اليوم ولله الحمد في مرحلة تطور مع الدولة. فالهوية طبعا هي الجذور التي تمنح الإنسان الثقة، وهو أيضا يتجه إلى المستقبل. نتحدث في هذا المجال عن المجتمع السعودي. طبعا المجتمع السعودي خلال العقود الماضية عاش تحولات كبيرة جدا، سواء في التعليم والاقتصاد، وكذلك أيضا تطور المدن وتطور القرى، وكذلك الاتصالات، بل حتى في أنماط الحياة، وكذلك حتى الانفتاح على العالم الخارجي. فمع ذلك بقيت هناك عناصر أساسية تشكل شخصية الأسرة السعودية، تشكل شخصية أو الشخصية أو الهوية السعودية. فمثلا وجود الأسرة، وكذلك وجود العادات الكرم والضيافة، وكذلك احترام الكبير وإكرام الضيف، وكذلك الاعتزاز بالدين وباللغة العربية والارتباط بالأرض وبالمكان والاعتزاز كذلك بتاريخ الدولة السعودية. فهناك ثوابت وهناك متغيرات، دائما الثوابت هي القيم وهي المبادئ وهي الهوية، أما المتغيرات فهي أدوات الحياة وأساليبها. والإنسان السعودي والله الحمد متطور، وأيضا يعني مع ومع ذلك فهو ملتزم بالثوابت والقيم الموجودة. طبعا لنضرب مثالا على ذلك، مثلا تطور المدن، فالإنسان هنا يتطور مع تطور المدن، لكن لا ينقطع عن تاريخه ولا ينقطع عن ذاكرته ولا ينقطع عن تاريخ مجتمعه. فالوسائل يعني تطورت، سواء وسائل العمل وسائل التعليم، لكن بقي أيضا بقي الاحترام، وبقي يعني حتى احترام العلم واحترام العمل والإتقان، وهذا يجعل العلاقة بين الأصالة والمعاصرة علاقة تكامل، وأيضا يعني علاقة تكامل وليست علاقة تناقض. فاليوم مثلا نضرب على مثال على ذلك ولا نطيل عليكم، فمثلا نرى الشاب السعودي اليوم يعمل في مجال مثلا التقنية، ولا في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى أيضا في مجال الفضاء وريادة الأعمال، ثم يعود إلى أسرته في نهاية دوامه أو في نهاية أسبوعه، ويشارك مثلا مجتمعه في مناسبات الاجتماعية، ويعتز بتراثه وأيضا حتى لهجته وأكلاته الخاصة، وأيضا حتى بتاريخ وقصص أجداده. فهذا يعطينا صورة واضحة عن إمكانية الجمع بين التطور وكذلك الالتزام بالهوية والانتماء الوطني. فهذه طبعا اعتبرها كأنها معادلة، أن الإنسان السعودي يمكن أن يحتفظ بجذوره وهويته وأيضا قيمه وثوابته، ومع ذلك أيضا هو مستمر في التطور ونظرة إلى المستقبل الجميل بإذن الله.
1: نعم دكتور، يعني لو تكلمنا أيضا سر هذا الترابط والانتماء القوي ولله الحمد والمنة بين القيادة وأبناء الشعب في مجتمعنا السعودي.
0: طبعا ولله الحمد المجتمع السعودي هو مجتمع متماسك متكافل، طبعا بداية بالأسرة نجد الحمد لله هناك يعني جمع جيد في الأسرة وأيضا في المؤسسات الاجتماعية. فالشخصية السعودية دائما هي مترابطة، وهذا أيضا يعني يأخذنا إلى مجال أوسع في العلاقات الاجتماعية بين الأسر وحتى في المدن وفي مجالات متعددة. فأيضا العلاقات الاجتماعية ممتدة، مثلا علاقات الجيرة والقرابة وكذلك المجتمع، وأيضا هذه العلاقات بشكل أوسع تتمثل في العلاقة مع الوحدة الوطنية. فنجد والله الحمد اليوم المواطن السعودي سواء في شمال المملكة أو في جنوبها يعني يعتبر الشخص الآخر كأنه أسرة واحدة ومجتمع واحد، وهذا ولله الحمد ما قامت عليه الدولة بأنها وحدت هذا الكيان تحت راية واحدة وتحت دولة واحدة. فالدولة السعودية ولله الحمد أسهمت في إيجاد إطار سياسي جامع لهذه المجتمعات، فأصبحت مناطق المملكة المختلفة جزءا من وطن واحد ومصير واحد بل مستقبل واحد. وهذا يعني يعطينا نظرة أو يعطينا دلالة على قيمة التاريخ. فالتاريخ الوطني ليس يعني بالاطلاع عليه ليس يعني معرفة في الأحداث فقط، بل هو الذاكرة المشتركة التي تجعل الإنسان يشعر أن له قصة وطنية واحدة جامعة. فالمواطن اليوم ولله الحمد يعني نشاهد أن المواطن السعودي لديه وعي بتاريخ بلاده، وأنه يعرف كيف توحدت، وأيضا ما بذله قادة هذه البلاد من جهود عظيمة ومضنية حتى توحيد هذه الدولة، وكذلك وجود الأمن والترابط، بل أنه لديهم معرفة حتى كيف تأسست المؤسسات وكيف مرت مراحل البناء والتنمية، خاصة أيضا حتى في عصر الملوك من الملك سعود حتى عصرنا الحاضر عصر خادم الحرمين الشريفين. فهذا الوعي يصنع نوعا من الانتماء، وأيضا يصنع نوعا من الاعتزاز القائم على المعرفة وليس فقط أيضا على العاطفة. فنضرب مثالا على ذلك، مثلا المناسبات والفعاليات الوطنية والثقافية والاجتماعية، فهي تؤدي دور مهم في تعزيز الشعور المشترك، والأهم من ذلك أيضا الاعتزاز يعني أنه هناك شعور بأن المستقبل هو مستقبل أيضا مشترك. فالانتماء الوطني لا يرتبط أيضا فقط بالماضي، فالإنسان ينتمي إلى وطنه لأنه يحتز بتاريخ وطنه ويعيش فيه، وكذلك يتطلع إلى مستقبل إن شاء الله زاهر، وتمثل ذلك ولله الحمد في هذه الرؤية المباركة رؤية 2030. فمن زاوية اجتماعية هذه الرؤية ليست فقط مشروع فقط يعني في مجال اقتصادي، بل هي مشروع أوسع تخلق مساحة واسعة للطموح والمشاركة وكذلك العمل وتحقيق الإنجازات.
1: نعم، ما تبارك الله، يعني شهامة وكرم وترحيب دائما موجودة في يعني طباع المجتمع السعودي وفي شيمه. فلو تكلمنا عن كيف نبرز قيمنا الجميلة ونصدرها للعالم أجمع.
0: اليوم طبعا المجتمع السعودي ولله الحمد وفي تاريخ وطننا نحن لا نتحدث، اليوم هو فعل وأيضا سلوك، فأي عمل إيجابي يقوم به المواطن السعودي هو اليوم يعني يعطي الطرف الآخر ولا حتى في المجال العالمي أن هذه تجربة وأنها قصة إنسان. فاليوم الحمد لله السلوك الوطني والسلوك المواطن حتى في الشارع وأيضا في الطفل وأيضا سلوك الأسرة وفي كل مكان، يعني السلوك اليوم هو يتحدث عن الإنسان بصمت. فالعالم اليوم طبعا لا يتعرف على الدول فقط عن طريق الكتب مثلا أو الصحف وحدها، بل يتعرف عليها أيضا من خلال الإنسان ومن خلال ثقافته وأيضا من خلال السياحة، وأيضا هناك مجالات متعددة مثل الفنون والإعلام وكذلك حتى الرياضة والاقتصاد والتجارب اليومية، فجميعها أيضا تعطي يعني الطرف الآخر أو حتى شعوب العالم معرفة بالإنسان السعودي وتاريخه. فالزائر عندما يأتي للمملكة العربية السعودية مثلا ويجد حسن الضيافة ويجد الكرم، وأيضا عندما مثلا يزور الدرعية ويشاهد هذه المباني الضخمة فهو يحاول التعرف على تاريخ البلد، وعندما أيضا يشاهد الأسواق والمواقع التاريخية حتى القهوة السعودية مثلا عندما يعني يأخذ القهوة السعودية فهو يستمع إلى قصص الناس ويكتشف التنوع الجغرافي والثقافي في مناطق المملكة العربية السعودية. اليوم الحمد لله الوطن هناك يعني قصص إنسانية وقصص تاريخية، أيضا من الواجب أن تصل إلى العالم يعني للاطلاع على تاريخنا الوطني ولمعرفة مثلا هذا التاريخ العظيم للمملكة العربية السعودية. طبعا هناك القصص متنوعة مثلا تاريخ الدولة السعودية بشكل عام، قصص الرحالة الذين زاروا المملكة، التجار، العلماء، قصص عن النساء، لدينا أيضا تراث معماري وفنون شعبية، ولدينا أيضا الأكلات فهي تحكي أيضا تاريخ وكذلك لها تنوع اللهجات وكذلك الحرف التقليدية. جميع هذه التشكيلة هي تعطي نظرة للعالم بما وصلت إليه الدولة السعودية، وأيضا تمكن من الاطلاع على حضارة الدولة السعودية. فالدولة السعودية لديها حضارة طويلة ممتدة ولله الحمد الآن شرفت على 3 قرون. يمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا مثلا يعني فيما يتعلق بأيضا حتى العمارة التقليدية والزخرفة مثلا في المباني القديمة مثلا حتى قصور الملك عبد العزيز ولا مثلا قصر سلوى ولا قصر مثل المربع، فجميع هذه المباني أيضا تحكي تاريخ جزء من تاريخنا الوطني.
1: نعم، الله يعطيكم العافية وجزاكم خير الدكتور ضيف الله بن دليمة بن رازن، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لكم هذه الإضافة المميزة والوطنية كذلك، ونحن نتحدث هنا عن الوطن وعن كذلك عزنا بطبعنا وحدة وطموح. شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم الوطنية.
0: شكرا لكم. الله
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا
4: هدى للناس. للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ فهد البواردي وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر موضوعنا في هذه الحلقة عزنا بطبعنا وحدة وطموح، وما شاء الله تبارك الله مشاركات عديدة. قبل أن نقول مشاركات العديدة، كنت في مفارقة، نعرف أن هناك في طريق يخترق ما يسمى بصحراء الصمان، كنت تسمع فيها باتجاه الكويت. فأنا سبحان الله يعني أنا أذكر أحد أجدادي قتل غيلة قبل توحيد المملكة العربية السعودية من اللي ما يسمونهم بالحنشل. فأنا أقول سبحان الله الآن حفيده يأتي ويخترق صحراء الصمان بطريق معبد، والله الحمد لله، ومعه أسرته، والله ما خفنا من أي شيء، يا الله الحمد لله. هذه تعطيك يعني المقارنة والمفارقة قبل توحيد المملكة العربية السعودية وش كان وضع الجزيرة العربية، وبعد توحيد المملكة العربية السعودية. وهذه والله نعمة يجب أن نتذكرها ونشكر المنعم سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم ندعو لقيادتنا بالتوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة، ولإعانة كذلك على ما يقومون به من خدمات في تهيئة الأمن للمواطنين والمقيمين.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، تحتفي غدا بمناسبة اليوم الوطني، ونستحضر كثيرا من صور العطاء والإنجاز التي نعتز بها في وطن الغالي. ومن أجمل ما نفخر به عناية المملكة بكتاب الله الكريم وخدمته وتعليمه وتحفيظه. ومن هذا الاهتمام المبارك تأتي رسالة الجمعيات القرآنية التي تعمل على تعليم كتاب الله وخدمة أهله، ومنها جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة، التي تواصل جهودها في تعليم القرآن وتحفيظه وإقرائه. ويسعدنا يكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، وهو مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي جمعية خيركم. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ سبيت، وحيا الله أستاذ عبد الرزاق، وحيا الله لحب المستمعين والمستمعات، يا مرحبا.
2: الله يحييكم أستاذ عبد الله ويبارك فيكم. المملكة والله الحمد وطن يعتز بالقرآن الكريم، كيف يعني نلمس عناية المملكة بكتاب الله واهتمامها بتعليمه وتحفيظه وخدمة أهله كذلك؟
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أستاذ سبيت أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك القرآن الكريم هو مصدر هداية وهوية ومنهج حياة. المتأمل في عناية المملكة بكتاب الله يجدها عناية متجذرة من إنشاء ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، إلى إقامة المسابقات المحلية والدولية، والعناية بطباعة المصحف الشريف وخدمته، ودعم تعليم القرآن وتيسير الوصول إليه، حتى أصبح ولله الحمد تعليم كتاب الله وتحفيظه حاضرا في مختلف مناطق المملكة وخارجها، للجميع، للرجال، للنساء، الصغار والكبار، ولله الحمد والمنة. يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن يصنع أثرا في الإنسان قبل أن يصنع حافظا يهذب سلوكه، يرسخ قيمه، يجعله أكثر قربا من الله وأكثر نفعا لمجتمعه ووطنه. من هذا الاعتزاز بالقرآن الكريم تأتي رسالتنا في جمعية خيركم، فنحن نعمل على أن نصل بكتاب الله إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، أن نوفر للطلاب والطالبات حلقات وبرامج تعليمية متخصصة لكل فئة حضورية كانت أو عن بعد. لذلك عندما نقول بأننا ولله الحمد في وطن يعتز بكتاب الله، فنحن نتحدث عن قيمة نراها في واقع هذه المملكة المباركة، في مؤسساتها، في أبنائها، في بناتها، وفي هذا الاهتمام المستمر بأن يبقى كتاب الله حاضرا في حياتنا حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا.
2: جميل أستاذ عبد الله، ماذا عن دور الجمعية، يعني جمعية خيركم في أيضا في هذه الرسالة؟
4: جمعية خيركم تحمل رسالة تعليم كتاب الله وتحفيظه، وامتدت جهودها لسنوات طويلة تزيد عن 50 عاما في مجال التعليم، في مجال التحفيظ، في الإجازة، في الإقراء بسند متصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال الحلقات، البرامج، المشاريع، المبادرات القرآنية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع. الجميل في المجال القرآني أنه لا يتوقف عند تعليم شخص واحد، فالطالب الذي يتعلم القرآن اليوم يمكن أن يكون غدا حافظا متقنا أو مجازا يعلم غيره. هكذا تستمر سلسلة الخيرية في التعلم والتعليم. سلسبية القرآن هو أعظم ما يمكن أن تتعلق به القلوب. يقول الله سبحانه عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لهذا في جمعية خيركم تنظر إلى أن تعليم القرآن للأبناء والبنات تشجعهم على حفظه، تساعدهم على تصحيح التلاوة، تربطهم بكتاب الله. هذا هو الاستثمار الحقيقي في الإنسان بتعليمه آيات الله تعليما محكما ومتقنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلم هذا الحديث. يختصر لنا عظمة هذه الرسالة، لأن خيرية الإنسان ترتبط بتعلم كتاب الله وتعليم. ما أجمل أن يأتي اليوم الوطني ونحن نتذكر هذه النعمة، نعمة أن يكون كتاب الله حاضرا في المساجد، في المدارس، في الحلقات، أيضا في البيوت، أن يجد أبناؤنا من يعلمهم القرآن وأن يأخذ بأيديهم في طريق الحفظ والإتقان.
2: بارك الله فيكم. لديكم أستاذ عبد الله في جمعية خيركم مشروع كفالة مجيز، حدثنا أكثر يعني عن هذا المشروع وش أهميته.
4: كفالة مجيز أستاذ سبيت هي فرصة يشارك الإنسان في خدمة كتاب الله من خلال باب عظيم من أبواب الخير. مشروع الكفالة المجيز هو أحد المشاريع القرآنية النوعية في جمعية خيركم. هو في حقيقته تتويج لمسيرة تعليمية ممتدة تبنى فيها علاقة الطالب مع القرآن خطوة بخطوة حتى يبلغ أعلى درجات الإتقان ويحصل بعدها على الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طالب القرآن في جمعية خيركم يبدأ رحلته بحفظ الإجازة القرآنية، ثم يتم حفظ كتاب الله كاملا. بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة دقيقة وهي مرحلة الإقراء، حيث يجلس في مجالس الإقراء بين يدي معلم مجيز يقرأ عليه القرآن كاملا ضبطا وأداء حتى يشهد له بالإتقان ويمنحه الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإجازة القرآنية كما هو معروف ليست شهادة شكلية، بل هي شهادة أمانة تعني أن هذا القرآن قرئ كما أنزل وتلقي كما تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم. ففكرة أساسية أن هذا المشروع المبارك يعد الطالب للحفظ والإجازة عبر مجالس الإقراء على أيدي معلمين مجازين وبرامج تأهيل تخرج مجيزين ومجازات بحب هدف الارتقاء بالحافظ إلى مستوى الإتقان بالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر أنا في عام 1425 في جدة كنت أبحث عن معلم يجيزني بقراءة، لم أجد في جدة إلا يمكن معلمين أو ثلاثة. في العام الماضي خرجنا أكثر من 800 مجاز بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في هذه الجهود الطيبة المباركة. اللي يبغى يشارك معكم ما شاء الله في هذه الجهود في مشروع كفالة مجيز، وش الطريقة يا أستاذ عبد الله؟
4: أستاذ سبيت، من يسهم، من أراد أن يسهم في هذا المشروع هو يسهم في تخريج مجازين ومجازات وفي استمرار تعليم القرآن بإتقان. باختصار أقول بأن أهمية الدعم لهذا المشروع والمساهمة فيه تكمن في ثلاثة أشياء. أولا، نمكن المعلم المجيز، نفرغه للتعليم والإقراء، نغطي تكاليفه التشغيلية، نوسع نطاق الإجازات لشمل الروايات المتعددة ضمن نظام جودة معتمد ومتكامل ولله الحمد والمنة. كما أن الأثر المتوقع من هذا المشروع كبير جدا جدا بالنسبة لنا، وهو تخريج آلاف المجازين بروايات مختلفة. قد تحت خيركم هذه الجمعية المباركة أبواب متعددة لدعم هذا المشروع كفالة مجيزة عبر الكفالات الشهرية أو السنوية، ليكون لكل محب للقرآن شريك، أن يكون شريكا في هذا الخير، أن يكون له سهم في أجر لا ينقطع ما دام هذا القرآن يتلى ويعلم. من أراد المساهمة في هذا الخير العظيم ليرغب أكثر عن تفاصيل هذا المشروع أن يتواصل مع جمعية خيركم عبر مواقعها من خلال حساباتها في جميع منصات التواصل الاجتماعي باسم خيركم، أو التبرع مباشرة عبر متجر خيركم qjstore.org.sa، أو التواصل معنا عبر رقم الواحد نزود له كل ما يريد بالرقم 920-01-6670 920-01-6670. هذا الرقم فيه خدمة الواتساب. جميل. لمن أراد أن يعني يسأل أو يستزيد. كل المعلومات التي ذكرتها هي مثبتة في جميع منصات التواصل الاجتماعي باسم جمعية خيركم. النبي صلى الله عليه وسلم في السبيت يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. لعل أجمل ما نختم بها أن نقول: يا من تعتز بوطنك اجعل لك سهما في عمل يبقى أثره في مجتمعك في وطنك، ويا من تحب كتاب الله هذه فرصة لأن تكون شريكا في تعليم القرآن. نعم. اللهم احفظ المملكة العربية. نعم. السعودية، وأدم عليها أمنها وإيمانها. اللهم. وعزها واستقرارها، ووفق القائمين عليها على خدمة كتابك الكريم. نعم. وأن تبارك في جهود جمعية خيركم، أن أجعل بابها من أبواب الخير مشروع. نعم. القرآن. وكل عام ووطننا بخير، وكل عام وكتاب الله حاضر في قلوبنا وبيوتنا ومجتمعاتنا.
2: الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات المتحدث الرسمي لجمعية خيركم، جزاكم الله خير وبارك الله بجهودكم.
4: آمين، شكرا جزيلا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير ويؤكد أنها خطوة نحو صناعة مستدامة.
2: الأمم المتحدة تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثيين على المملكة.
3: وزير الدولة للشؤون الخارجية يبحث مع وزيرة المناخ والبيئة النرويجية جهود المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي.
2: الدكتور ربيع يؤكد أن المملكة اطلعت بدور ريادي في الجهود الإنسانية والتنموية عالميا.
3: وزير الحج والعمرة يدشن النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة.
2: وزارة الحج والعمرة تنظم لقاء شركات العمرة السعودية والتركية لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات.
3: تقني مكة يقدم 21,000 فرصة تدريبية مجانية ضمن مبادرة عزنا بطبعنا وتميزنا بتدريبنا اثنين.
2: البرلمان العربي يدين اقتحامات المسجد الأقصى واستباحة مقدسات مدينة القدس.
3: أكثر من 5 ملايين نازح سوداني يعودون إلى مناطقهم.
2: الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالقذائف والرشاشات على مناطق ريف درعا الغربي في سوريا.
3: مقتل شخص نثرا انفجار قنبلة بريف حلب في سوريا.
2: استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.
3: اضطراب الرحلات الجوية في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أعطال تقنية.
2: الأمم المتحدة تعلن وفاة أحد أفراد حفظ السلام متأثرا بإصابته في جنوب السودان.
3: وأخيرا مصرع شخصين وفقدان 4 جراء إعصار دوغوان في اليابان.
2: قدمنا لكم أحبتنا الكرام موجز الثامنة صباحا، نشكركم لطيب المتابعة، وما زلنا معكم مستمرين بمشيئة الله تعالى في حلقتنا هذا الصباح من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. ونشكر الزميل إبراهيم بن محمد دميخي الله يعطيه العافية الذي عد هذا الموجز، وما زلنا معكم مستمعين الكرام. موضوع حلقتنا اليوم عزنا بطبعنا وحده وطموح. ما زلنا نستقبل المشاركات على وسائل التواصل رقم 011-40-529-999 أو 0534-600-600 من الأرادة رسالة جوال أو منصة إكس فيها أيضا حساب اللهم بك أصبحنا، فيا مرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
7: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
5: 0534-600-600
7: وباتصالاتكم
5: على الهاتف رقم
7: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا

0: نحن نرث الأرض ومن عليها إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة المجودة للقارئ سعيد محمد صالح وفقه الله.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. وأيضا أبو إبراهيم، كنا قد بدأنا فكرة نريد أن نكملها، وما يتعلق الله يحفظك بنحن نعيش في هذه المناسبة ونستثمر أيضا وجود هذا الجو، جو الوطني والاحتفاء. دائما الصغار السن قد يتساءلون يعني وش السالفة كما يقولون، فنقول نحن اليوم يعني نحتفي بهذا الوطن، ونعرف أنه في تاريخ 23 من شهر سبتمبر يعني الحمد لله تم إعلان ميلاد المملكة العربية السعودية، ونذكرهم بأهمية عدم الاستماع لهؤلاء الناعقين والحاسدين وتلك الأبواق المأجورة التي تحاول حقيقة أن تبث الفتنة في داخل المجتمع السعودي، وأن نحذر منهم خصوصا في قنوات التواصل الاجتماعي، وأن هذا الوطن محسود على ما فيه من أمن وأمان واستقرار وأيضا لحمة بين القيادة وأبناء الشعب، ف ضروري تحصينهم ما يسمى بالتحصين الفكري مع مثل هذه الأفكار الهدامة. هذا من جانب. الجانب الثاني، نقول ترى حب الوطن ما هو فقط شعارات نرددها وبس، لا، حب الوطن أيضا الحفاظ على مقدراته. ما تلقي مثلا أوساخ في الطريق، ما تكسر مثلا مقدرات مثل المرافق العامة مثل الحدائق ولا دورات المياه العامة ولا حتى المرافق الحكومية، الواحد يحافظ عليها ويحافظ على هذا الوطن. يعني نغرس بهم هذه المعاني العظيمة ونستثمر هذا الجو الجمعي في حب الوطن.
3: ويعني حب الوطن يعتبر سلوك، صحيح، وإيمان قبل ذلك، ولأنه لأنه وطن التوحيد والسنة والحرمين. أنا أقول من الأشياء اللي كانوا يسوونها كبار السن والشيبان جزاهم الله خير، أنهم يسولفون سوالف كذا عفوية، لكن يسولفون عما اللي تفضلت بذكري قبل شوي، عما قبل الدولة السعودية وما بعدها، وش كان فيه من خوف وإغارات وقتل وسلب ونهب، ولا يهنأ الإنسان ربما بعيشه، واللي بحج مفقود والراجع مولود، الحين بحج روح نزهة الحمد لله. فهم يسولفون كذا سوالف عفوية، لكنها تبين للمستمع يعني مدى فضل الله سبحانه وتعالى علينا بعد نشوء هذه الدولة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والسلام.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. أيضا مع مناسبة اليوم الوطني المملكة، نتوقف عند جانب من المنجزات الوطنية في خدمة الحرمين الشريفين، ونتعرف على أبرز محطات التطوير التي شهدها المسجد النبوي وأثرها على تجربة الزائر. الآن نسعد بيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ فارس الجربة، ومدير إدارة الثقافة والإثراء بالمسجد النبوي. أستاذ فارس، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أستاذ فارس ومرحبا بك. في البداية نسألك، كيف تجسد يعني عناية الدولة بالحرمين الشريفين في هذا اليوم الوطني؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بادي ذي بدء أن نشكركم على هذه الاستضافة، ونلفت عنايتكم من خلال أثير هذه الإذاعة المباركة على ما تطرقتم إليه قبل قليل في المقدمة على هذا الوجل الذي حصل، وكيف أمن الله هذه البلاد. فنقول كما قال صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وهو خارج يؤمن على أصحابه بعد فزع، لن تراعوا لن تراعوا، وهي عبارة نبوية جليلة تعني لا تخافوا ولا تفزعوا، فالأمر آمن ولا يوجد ما يضركم بإذن الله. والحمد لله الذي مكن قيادة هذه الدولة للمحافظة على المملكة وعلى الحرمين الشريفين. أما عن سؤالكم، نعم، تتجسد عناية المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين كمرتكز أساسي في هوية هذه الدولة، بل مصدر فخر واعتزاز يتجدد مع كل استحضار لليوم الوطني. وتسلط هذه المناسبة، أقصد اليوم الوطني، على مسيرة عقود من الخدمة والتطوير المستمر. فإذا تحدثنا عن التوسعة التاريخية، استعرضنا مشاريع التوسعة الكبرى في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، والتي رفعت الطاقة الاستيعابية لاستقبال ملايين الحجاج والمعتمرين، وإن شاء الله المؤمل أن يصل المستهدف إلى 30 مليون حاج ومعتمر، كما أتاحت لهم أداء المناسك بيسر وأمان. وأما عن الخدمات الميدانية والتقنية وصيانة الحرمين وكسوة الكعبة المشرفة، تنعكس هذه الجهود إن شاء الله في اليوم الوطني من خلال عروض توثيقية ومبادرات إثرائية تبرز كيف جعلت القيادة السعودية خدمة الحرمين الشريفين أولوية قصوى وشرف تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل.
3: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في الجهود. أستاذ فارس، يعني وش أبرز محطات التوسعة والتطوير التي شهدها المسجد النبوي خلال العهد السعودي؟
5: الحمد لله، ما أن استظل الحرمان الشريفان بظل الدولة السعودية المباركة، وتوحدت الدولة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وسخر كافة الجهود في خدمة الإسلام والمسلمين، موليا الحرمين الشريفين جل اهتمامه رحمه الله. وقد كانت عناية واهتمام في بداية حكمه تنصب على التيسير في ضيوف الرحمن لسبل القدوم للبيت العتيق، ومن ثم التيسير عليهم أداء المناسك من خلال أمن الحرمين والطرق المؤدية إليهما، والاهتمام بتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وبالمرافق والخدمات. فجاء أمره الكريم عام 1344 للهجرة بترميم المسجد الحرام ترميما كاملا وإصلاحا لكل ما يقتضي إصلاحه، وكما اتسمت عمارة وتوسعة المسجد النبوي في عام 1368 للهجرة، وبدأ العمل الفعلي 1372 للهجرة، واكتمل الأمر في حياة الملك سعود 1375 بفضل من الله ومنه.
3: جميل، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. شو أبرز الخدمات التي شهدت تطور في المسجد النبوي يا أستاذ فارس؟
5: لا شك أنه المسجد النبوي شهد تطورا نوعيا هائلا في منظومة الخدمات المتقدمة للزوار والمصلين، بهدف توفير بيئة مريحة وآمنة تضمن إن شاء الله يعني أداء عبادة بطمأنينة. ونجد مثلا الحشود والتنظيم الفني، كيف تطورت الآليات التحكم في تدفقات حركة المصلين بشكل ذكي عبر الساحات وداخل التوسعات. ثم نجد أيضا ما يعينهم على ذلك، وهو الإرشاد والتوجيه المتعدد اللغات في جنبات المسجد النبوي، وكذلك تلمس احتياج من يراعى في خدمة إعارة العربات المتحركة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل تنقلهم داخل الحرم، مع وجود أساور المعصم الذكية التعريفية لكبار السن وللأطفال.
3: ما شاء الله تبارك الله. كيف أيضا ترون انعكست هذه الجهود على تجربة زائر المسجد النبوي أستاذ فارس؟
5: والله لمسناها بشكل مباشر وإيجابي على تجربة الزائر في المسجد النبوي الشريف، حيث تحولت هذه الرحلة الإيمانية إلى تجربة أكثر راحة وأمان ويسر، متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة ضيوف الرحمن. فنجد هذه الانسيابية والتنقل أدى إلى تنظيم الحشود ووصولهم إلى مكان السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك دخولهم إلى الروضة بطمأنينة وسكينة. كما وفرت منظومة التكييف والمظلات الذكية والأجواء المعتدلة في جنبات وساحات المسجد النبوي من حرارة الشمس في الصيف أو من حالات الطقس المختلفة أو المفاجئة. كما هناك حركة التحكم الرقمي من خلال تطبيقات الهيئة بخرائط تفاعلية، يجد يعرف من خلال حالة إشغال المصليات ونسبة الكثافة في مسار السلام أو دخول الروضة الشريفة. ولم يتوقف هذا الأثر بل امتد إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد عبر تحسين المشهد الحضري وتهيئته كمسارات فسيحة ويتم مراقبتها لضمان سلامة ورفاهية الزائر بفضل من الله.
3: نعم أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم أستاذ فارس الجربة مدير إدارة الثقافة والإثراء بالمسجد النبوي، الله يعطيكم العافية وبارك في هذه الجهود وإلى مزيد إن شاء الله من الخدمات والإنجازات المباركة إن شاء الله.
5: وفيكم بارك الله وكل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ رمضان شكور جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
2: مستمعينا الكرام، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية نسلط الضوء على شبكة الطرق التي تربط مناطق المملكة، ونستعرض كذلك جهود تطويرها ورفع كفاءتها وتعزيز السلامة عليها ودورها في دعم التنقل والاقتصاد والربط اللوجستي. ونسعد كثيرا للحديث عن هذه الجهود المباركة في تهيئة شبكات الطرق في المملكة بأن يكون معنا سعادة الأستاذ عبد العزيز العتيبي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ عبد العزيز.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم وصباح المستمعين الكرام.
2: الله يصبحك بالخير والسرور والحبور. بداية أستاذ عبد العزيز، كيف أسهمت جهود المملكة في تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها في ربط مناطق المملكة وتعزيز سهولة التنقل؟
3: الله يعطيكم العافية. اليوم ولله الحمد، إذا ما تحدثنا على مستوى شبكة الطرق فهو لله الحمد، منذ تأسيس هذا البلد العظيم اهتمت القيادة الرشيدة في تطوير هذا القطاع، سواء اليوم عندما نتحدث عن تأسيس حتى وزارة المواصلات اللي كانت من أوائل الجهات الحكومية اللي وجه حينها الملك المؤسس الملك عبد العزيز بتأسيسها عام 1953، وكانت حينها وزارة المواصلات مسؤولة على شبكة الطرق والمواني والقطارات. منذ ذلك الوقت بدأت رحلة طويلة في إنشاء شبكات الطرق اللي تربط اليوم هذا الوطن مترامي الأطراف، حتى وصلنا ولله الحمد اليوم أن المملكة تكون في المركز الأول على مستوى دول العالم أجمع في ترابط شبكة الطرق، وهذا اليوم وفق تصنيف المنتدى الاقتصادي اللي أكد اليوم على حجم الترابط الكبير على مستوى المملكة العربية السعودية. ومفهوم اليوم هذا الترابط أنه اليوم إذا ما تحدثنا على أي مكان في هذا الوطن المترامي الأطراف، سواء من جنوبه إلى شماله أو من شرقه إلى غربه، فهناك على الأقل هناك اليوم طريق واحد يربط هذه المناطق. واليوم ولله الحمد شبكة الطرق ليست للتنقل فقط، اليوم شبكة الطرق داعم للحركة اللوجستية، داعم للحركة الاقتصادية، داعم للحركة السياحية. أيضا اليوم شبكة الطرق حتى ممكن لخدمة ضيوف الرحمن في سواء في موسم الحج أو حتى موسم العمرة. وإذا ما استشهدنا اليوم حتى على أول طريق أمر بحينه جلالة المؤسس الملك عبد العزيز بإنشائه، اللي كان حتى مرصوف حينها بالجير، وهو طريق كان يربط حينها ميناء جدة الإسلامي بمكة المكرمة، ومن ذلك الوقت توسعت اليوم شبكة الطرق. أيضا حتى خلال السنوات الماضية ولله الحمد اهتمت القيادة الرشيدة تزامنا حتى مع رؤية المملكة 2030 في التوسع اليوم في قطاع الطرق وتعزيز هذا القطاع بشكل أكبر، وأيضا تمكينه ليلعب دور مهم اليوم في ترابط حتى أنماط النقل معا، بحيث نضمن اليوم حتى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية اللي اطلقها سمو ولي العهد في منتصف عام 21، واللي كان الهدف الرئيسي الأول لها أن تكون المملكة اليوم مركز لوجستي عالمي يخدم اليوم كافة حتى المنطقة بشكل أو بآخر. فاليوم ولله الحمد المملكة ليست مترابطة فقط داخليا، بل حتى اليوم المملكة مترابطة اليوم مع كافة الدول المجاورة وبتضاريس مختلفة. اليوم نتحدث على سبيل المثال الحصر على طريق السعودية عمان اللي اليوم يشق أحد أكبر صحاري العالم واللي يعتبر اليوم أحد أعجوبة هندسية. أيضا اليوم هناك شبكة طرق تعبر البحار مثل اليوم طريق السعودية عمان وغيرها من الطرق اللي اليوم حتى تعبر الجبال. فولله الحمد اليوم المملكة لديها شبكة طرق ضخمة، اليوم لدينا أيضا استراتيجية طموحة لنواصل المضي قدما بمشيئة الله في تحقيق أو في الاستمرار على النجاحات اللي تحققت خلال السنوات الماضية.
2: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أستاذ بلعزيز، لو تحدثنا عن أبرز محطات التوسع والتطوير، لو تحدثنا أحسن عليكم عن برز الجهود في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتحسين تجربة مستخدميها وكذلك التطوير الحاصل فيها.
3: جميل جدا. طبعا ولله الحمد اليوم عندما نتحدث على مستوى السلامة والجودة، فاليوم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية اللي اطلقها سمو ولي العهد انبثق منها اليوم برنامج قطاع الطرق، واللي احد اهم مرتكزاتها اليوم عملية الجودة والسلامة. ولله الحمد المملكة خلال السنوات الماضية تقدمت على مستوى جودة الطرق وأصبحت في المركز الرابع على مستوى دول مجموعة 20، بل ولله الحمد المملكة هي الدولة الأسرع بين دول مجموعة 20 في التقدم في جودة الطرق. أيضا إذا ما تحدثنا حتى على مستوى السلامة، فولله الحمد اليوم بشراكة كبيرة مع كافة شركاء النجاح في اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة، واللي أسهمت ولله الحمد بخفض الوفيات خلال السنوات الماضية إلى أكثر من 60%. بل اليوم هناك قصة نجاح حتى في هذا الأمر. قبل سنوات قريبة كانت اليوم الوفيات على شبكة الطرق تبلغ 29 حالة لكل 100,000 نسمة، وهذا رقم جدا كبير على المستوى العالمي. توجيهات سمو ولي العهد بإنشاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية اللي تضم كافة شركاء النجاح في السلامة، سواء في المنظومة الأمنية أو حتى في هيئة المواصفات، حتى في وزارة التعليم والإعلام لرفع مستوى الوعي، فتم تنفيذ العديد من المبادرات بناء عليها ولله الحمد انخفضت الوفيات إلى أكثر من 60%. اليوم نتحدث عن قرابة 12 حالة، كان في فترة قريبة مستهدفنا في عام 2030 الوصول لثمانية حالات. النجاحات اللي تحققت صدرت بناء عليها التوجيهات بخفض أيضا مستهدف عام 2030 إلى 5 حالات لكل 100,000 نسمة. فولله الحمد اليوم هناك العديد من المشاريع، هناك العديد من المبادرات اللي تستهدف في المقام الأول رفع جودة شبكة الطرق وسلامة مستخدمين بمشيئة الله.
2: ما شاء الله تبارك الله. أيضا سيد بلعزيز، يعني كيف ندعم شبكة كيف تدعم شبكة الطرق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الحركة الاقتصادية والربط اللوجستي بين مختلف مناطق المملكة؟
3: عظيم جدا. اليوم ولله الحمد زي ما تفضل طال عمرك، اليوم رؤية المملكة انبثق منها الاستراتيجيات الوطنية اللي كان حدث زي ما ذكرت لك طال عمرك اليوم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واللي كان أحد أهم ممكناتها اليوم عملية اليوم شبكة الطرق. اليوم زي ما ذكرت ولله الحمد المملكة اليوم مترابطة، الترابط هذا اليوم يخدم بشكل كبير الجانب الاقتصادي. اليوم المملكة أصبحت وجهة حتى للشركات الكبرى لأكثر من سبب. اليوم جزء من هذه الأسباب وهذه الممكنات وجود شبكة طرق ضخمة. أيضا اليوم رؤية المملكة اهتمت في أمور أخرى بشكل أو بآخر، على سبيل المثال الحصر اليوم عملية البيئة. اليوم كان هناك ابتكارات مهمة على مستوى شبكة الطرق تدعم عملية الحفاظ على البيئة والاستدامة. لعل نذكر أحد الأمثلة اليوم بشكل أو بآخر، اليوم بدأنا في التوسع في استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية. بل اليوم في محافظة الأحساء الطريق الأول على مستوى العالم الذي يتم من خلاله استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية على سطح الطريق. توسع هذا الابتكار اليوم في محافظة في منطقة الرياض، في المزحمية، في محافظة جدة. أيضا خلال الفترة الماضية ولله الحمد قمنا بتنفيذ العديد من الابتكارات المرتبطة في إعادة تدوير الإطارات لتكوين طرق مطاطية للمشاة وخاصة لكبار السن، وتم تطبيقها بشكل خاص أيضا في مواسم الحج في المشاعر المقدسة. أيضا خلال الفترة الماضية تبنينا تقنيات حديثة تعمل على إعادة تدوير طبقات الإسفلت في نفس الموقع، فبالتالي نسرع من عملية الصيانة ونرفع كفاءة الإنفاق وأيضا نحافظ على البيئة. وكل هذه اليوم المبادرات وهذه الركائز تدعم تحقيق مبادرات المملكة ورؤية المملكة 2030 بمشيئة الله.
2: ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيكم العافية الأستاذ عبد العزيز العتيبي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم. حقيقة الطرق في المملكة العربية السعودية عانقت العالمية بحسن تجهيزها وإنشائها، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
3: الحمد لله، شكرا لكم،
2: حفظكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.

0: الآخر يتقدمون الناس وأيضا يواسون ويقدمون هذا الواجب الديني. أيضا في الأفراح والليالي الملاح تجدهم أيضا حاضرين وتتبادل معهم طراوي. يعني الحمد لله يعني على اللحمة العظيمة وما في كما تفضلت كلفة ولا رسميات ولا حتى بروتوكولات يعني صعبة ومعقدة، وإنما الحمد لله يعني كما يقولون اللي يدرسون كيمياء العلاقة بين القيادة وابناء الشعب في المملكة العربية السعودية هي مضرب المثل في دول كبيرة وعظيمة. فيعني في بعض الدول قد يكون هناك حواجز كثيرة جدا بين الذين يديرون الحكم بين أبناء الشعب. إحنا الحمد لله لا، يعني الأمور طيبة والأمور متيسرة وأيضا فيها مشاعر حب، وتجد مثلا أحد المواطنين يدعو أحد أبناء الأسرة الحاكمة لوليمة، تجد ما شاء الله يعني يبادر لحضورها وتشريفها. فالحمد لله يعني على هذه النعمة الكبيرة.
1: أي والله الحمد لله. أيضا من يمكن المظاهر الحمد لله نفخر ونعتز بها يعني تقدير ولاة الأمر للعلماء
0: ما شاء الله.
1: فتجد دائما العلماء في يعني في منصة المجلس بجنب الملك على طول.
0: صحيح.
1: المفتي العام وغيره من العلماء
0: أعضاء
1: كبار عن يمين وعن يسارة، وتجد أن اسمه العاد يقبل رأس سماحة المفتي ويقدر ويحترم ويستشيره. فهذا اللهم لك الحمد أنا أشوفه يعني مدري أنا ما أشوف مثله في بلدان أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى وكرامه.
0: اللهم لك الحمد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وسيظل هذا الوطن المملكة العربية السعودية دولة عظيمة ودولة عصية على كل من يحاول النيل من مكتسباتها ومقدراتها، وستظل بإذن الله عز وجل خادمة للإسلام والمسلمين بقيادتها العظيمة وبشعبها الوفي.
1: شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونلتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة طبية بمشيئة الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
4: احترام الكبير وصاحب الفضل. لقد جاء هدي الإسلام يحض المسلمين على احترام الناس لا على احتقارهم وازدرائهم، وبخاصة إذا كانوا جديرين بالتقدير والاحترام، بل إنه يعد احترام الكبير والعالم وصاحب الفضل من الأصول الأخلاقية الكبرى التي تعطي للمسلم هويته في المجتمع الإسلامي، ومن فقدها فقد انخلع من عضوية هذا المجتمع وجرد من شرف الانتساب لأمة الإسلام.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه

الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم

وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؟

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة،

من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.

ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ۖ

فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً.

درجة، وكلا وعد الله الحسنى،

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف،
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة أرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا ننال به الأجر جميعا على إلقائه واستماعه.
1: اللهم آمين. على بركة الله نبدأ بقراءة أسئلة المستمعين والمستمعات. نبدأ بسؤال من إحدى المستمعات، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، كيف يتأكد المسلم أنه محب لله فعلا وليس مجرد شعور أو كلام؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن محبة العبد لله جل وعلا طاعة يتقرب بها إلى ربه سبحانه، ولذا قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال جل وعلا في وصف عباده المؤمنين الذين يقدمون أمر الله بأنهم يحبهم ويحبونه كما في سورة البينة. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب التي تجعله يقوم بمحبة الله سبحانه وتعالى، فإن محبة العبد لربه لها آثار ومقتضيات على العبد أن يقوم بها وأن يستشعرها وأن يجعلها طريق حياة ومنهجا يسير عليه في كل حياته. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب التي تنطلق من محبته لله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك إفراد الإنسان العبادة لله جل وعلا، فقيام الإنسان بعبودية الله وإفراده لله في العبادة من دلائل محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، فإن الله إنما خلق الخلق من أجل هذه الغاية العظيمة الجليلة، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن آثار محبة العبد لله جل وعلا أن يقدم أمر الله على رغبة نفسه وهواها، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا من آثار محبة العبد لله جل وعلا أن يقدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على ما سواه، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا من الأمور التي تنتج عن محبة العبد لربه أن يسعى العبد في استجلاب الصفات التي تكون سببا من أسباب محبة الله له، فإن الله جل وعلا قد أخبر في كتابه أنه يحب أصنافا من الناس، فمن ذلك أنه يحب المتقين، وأنه يحب المحسنين، وأنه يحب المقسطين، إلى غير ذلك من الصفات التي أوردها الله جل وعلا في كتابه العزيز، مما يبين أن الله جل وعلا يحب من اتصف بهذه الصفات. ولذلك على الإنسان أن يسعى للاتصاف بهذه الصفات ليكون محبوبا عند الله جل وعلا. وفي المقابل ينبغي بالمؤمن أن يجتنب تلك الصفات التي تبعد محبة الله عن العبد، كما قال تعالى: إنه لا يحب كل خوان أثيم. وبالتالي يجتنب هذه الصفات التي أخبر الله جل وعلا أنها من الصفات التي يحب الله سبحانه وتعالى أهلها. ومن آثار محبة العبد لربه جل وعلا أن يسعى في أن يكون من أهل حزبه، ومن المنتمين إلى أوليائه، ممن حرص على أن يكون في ركاب هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله جل وعلا. وهكذا من الأمور التي تنطلق من محبة العبد إلى ربه أن يكون العبد حريصا على التواصل مع الله جل وعلا. التواصل مع الله جل وعلا يكون له أمور كثيرة، منها الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإن من أحب شيئا لهج بذكره. وهكذا أيضا من الأمور التي تقرب العبد من ربه أن يكثر من الصلاة، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، يناجي العبد فيها رب العزة والجلال. وهكذا أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان مستشعرا لهذا المعنى أن يجعل كل تصرفاته لله، فيعطي لله ويمنع لله، ويحب لله ويكره لله، ويطيع لله ويمتنع من الطاعة لله جل وعلا. فإن هذا مما يجعل العبد محبوبا عند الله جل وعلا، وهذا من آثار محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، كما قيل: المحب لمن يحب مطيع. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الجانب أن يحرص الإنسان على استشعار نية الآخرة في كل أعماله التي يقدمها ويقوم بها لله جل وعلا. ومن الأمور التي يستشعرها الإنسان في باب محبته لربه سبحانه وتعالى أن يشاهد تلك النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليه، فإن الله قد هداه للإيمان، والله جل وعلا حماه من الشرك، والله سبحانه وتعالى جعله من أهل السنة ومن أهل الطاعة ومن أهل الصلاة، كما أن الله جل وعلا أعطاه من النعم الدنيوية الشيء الكثير، سواء كانت نعما في بدنه بهذه الجوارح التي يستعملها في أنواع الاستعمالات، فهذا لسان يتكلم به، وهاتان عينان يبصر بهما، وهاتان أذنان يسمع بهما، وهذه أيد وأرجل يتمكن من التصرف بها، إلى ما في داخل البدن من تلك النعم العظيمة، فهذا جهاز هضمي، وذاك جهاز للدورة الدموية، وهذا الهواء الذي يدخل في بدن الإنسان فينقي بدنه، ثم ينظر إلى كيف ييسر الله جل وعلا إخراج الفضلات من بدنه بطريقة سهلة يسيرة، إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يستشعر أن الله هو المنعم المتفضل الذي لا زالت نعمه على الإنسان. فهذا مما يدعو الإنسان إلى محبة ربه سبحانه وتعالى. وينبغي بالإنسان ألا يقدم على محبة الله شيئا من أمور الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وانظر لما قاله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما قال لقوله: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فإن هذا فيه تحذير للإنسان من أن يقدم محبة أحد على محبته لله جل وعلا. والنصوص في هذا كثيرة متعددة، وبالتالي على الإنسان أن يستشعر أنه يرتفع في درجته عند الله بمحبته لربه، ويستشعر أن محبة الله عبادة عظيمة النفع كثيرة الأثر، ويستشعر أن من أسباب نجاة العبد يوم القيامة محبته لربه، وكذلك يستشعر أن محبته لله تقتضي طاعته والقيام بشرعه وتقديم نيته في الإخلاص لله على غيره من المخلوقات.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: لي قريب من حفظة القرآن وأهل الصلاح نحسبه كذلك، ودائما ما يفسر بأن ما يقع لنا من خير ومصادفات عجيبة أنها من الكرامات التي تقع للصالحين، فهل هذا صحيح؟
2: فضل الله جل وعلا على العباد كثير، ونعمه متعددة، وقد جاءت النصوص بتأكيد أن النعم من عند الله جل وعلا، وأنه هو المنعم المتفضل بها سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بشكره على نعمه التي أنعم بها عليه، ليكون ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا عنه، كما قال: وإن تشكروا يرضه لكم. وقد قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وبالتالي على الإنسان أن يستشعر هذا المعنى. إذا تقرر هذا فإن كرامة الله للعبد من الأمور التي تجعل العبد يستشعر عظيم فضل الله جل وعلا عليه، فلا يدلي بما قدمه من الطاعات. ومن هنا على العبد إذا نسب نعم الله إلى أنها كرامة من عند الله أن يزيد في طاعته لله جل وعلا، فمن أكرمك بهذه النعم يستحق أن يقابل ما أنعم به عليك من النعم بما يرضيه. والله جل وعلا يرضى عن العبد أن يقوم بشكر نعمه وأن يكون عابدا لربه سبحانه وتعالى.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه المستمعة أم رقية من مكة المكرمة تقول: هل زوج ابنة زوجي محرم لي؟
2: ليس بمحرم لها، بل هو أجنبي عنها، فإنه لا قرابة نسبية بينهما، وليست ممن يحرم من المصاهرة. فاللاتي يحرمن من المصاهرة هن أربع: بنت الزوجة وأم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، وليست هذه المرأة السائلة بواحدة من هؤلاء الأصناف الأربعة بالنسبة لزوج بنت زوجها.
1: نعم، في سؤالها الثاني تسأل تقول بأن لديها أخت من الأم ولديها أخ من الأب، فهل يجوز أن تخطب أختها لأخيها؟
2: نعم، يجوز لها أن تخطب أختها من أبيها لأخيها من أمها أو العكس، فإنها لا توجد قرابة نسبية تمنع زواج أحدهما بالآخر، فهي امرأة أجنبية. فإن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات في النكاح حصرهن بسبعة أصناف من النسب وأربعة أصناف من المصاهرة وأحد عشر صنفا بالرضاع. وبالتالي ليست هذه القرابة المذكورة في السؤال من إحدى هذه القرابات التي يثبت بها التحريم في النكاح.
1: نعم، سؤال من أحد المستمعين يقول بأنه إذا قرأ القرآن من حفظه أو قرأه من جهاز الجوال ومر بآية السجدة، فهل يلزمه أن يسجد؟
2: سجود التلاوة عبادة وعمل صالح يؤجر العبد عليه، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لكن هذا السجود ليس من الواجبات، بل هو من المستحبات المتأكدات. ومن هنا فإن العبد ينبغي به أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون من عمله سجود التلاوة، لكن هذا السجود ليس من الواجبات، وبالتالي لا يلزم الإنسان أن يسجد عند قراءته لآية السجدة، لكنه يتأكد في حقه ذلك ويستحب له.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول بأنه في صلاة الفريضة عطس المصلي الذي يصلي بجانبه فرد عليه وهو في الصلاة، فهل فعلهم صحيح؟
2: أما بالنسبة لحمد الله لمن عطس في الصلاة فهذا جائز ولا حرج فيه، ويدخل في عموم ما رغب فيه الشرع من حمد الله بعد العطاس. وأما إجابة الآخر له وتشميته فهذا خطأ، لأن الشرع قد منع من أن يتكلم الإنسان في صلاته، وقد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يشمت غيره في أثناء الصلاة.
1: نعم، نختم بهذا السؤال من أحد المستمعين يقول هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه أثناء الصلاة إذا كان ذلك يساعده على الخشوع؟
2: الأفضل والأحسن ألا يغمض الإنسان عينيه، فإن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وحرص الإنسان على الاقتداء والسنة في صلاته أعظم لأجره، وبالتالي لا يدخل اجتهاداته ومرئياته في صلاته ليقدم ما يخالف السنة على ما كان موافقا للسنة. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، فما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعلهم على خير حال، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر فريق العمل معك جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لضيفي حلقتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر لزميلي في تسجيلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. نلقاكم على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة مريم.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء العطاس. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
5: يهديكم الله ويصلح بالكم.
2: واذكر ربك.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر.
7: الحمد لله رب العالمين.
4: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر
0: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. رواه البخاري.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
8: اقرأ القرآن.
9: اقرأ.
10: اقرأ. اقرأ القرآن.
11: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
12: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 14:00 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو مالك كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو مالك رضي الله عنه مع قومه الأشعريين في اليمن حينما قرروا الهجرة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قرابة 50 رجلا، وكان من ضمنهم أيضا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. بعد سماعهم بانتشار الإسلام فركبوا البحر في سفينة، لكن الرياح ألقت بهم في أرض الحبشة، فالتقوا هناك بالصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن معه من المهاجرين رضي الله عنهم. ثم ركب الأشعريون والمهاجرون سفينة أخرى متوجهين إلى المدينة، فوصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في السنة السابعة للهجرة. ومن شدة شوق الأشعريين للقاء النبي صلى الله عليه وسلم أنشدوا وهم يقتربون من خيبر والمدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. رواه أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وبعد أن قدم أبو مالك رضي الله عنه مع أصحاب السفينتين أعلن إسلامه وبيعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين وهم من خيار أهل اليمن: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين أيضا: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. صحب أبو مالك الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وغزى معه وروى عنه 27 حديثا. عقد له النبي صلى الله عليه وسلم على خيل الطلب لأمر يتعلق بهوازن، وأمره على بعض السرايا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون أبا مالك رضي الله عنه، وكان يجيب عن كل سؤال بما يناسب صاحبه. سكن أبو مالك الأشعري رضي الله عنه الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في فتوحاتها، وكان يعلم الناس ويفتيهم. توفي سنة 18 للهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس في الشام، وتوفي معه في نفس اليوم معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم وأرضاهم. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. الطهور بضم الطاء هو الوضوء والطهارة، أي عمل الوضوء وعمل التطهر من الحدث والخبث، وأصلها النظافة والتنزه. والطهور بفتح الطاء يقصد به الماء، وهو الوضوء بفتح الواو الأولى. الطهور بضم الطاء وهو الوضوء والطهارة، أي عمل الوضوء وعمل التطهر من الحدث والخبث، وأصلها النظافة والتنزه. والطهور بفتح الطاء يقصد به الماء، وهو الوضوء بفتح الواو الأولى. شطر نصف، ومعنى الطهور شطر الإيمان. الإيمان بناء يتكون من تخلية وتحلية، والتخلية تتكون من طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية هي طهارة للباطن، وهي طهارة القلب من الشرك، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، وطهارة للقلب من الأخلاق الذميمة. والطهارة الحسية هي طهارة الظاهر، وهي طهارة البدن من الأقذار والنجاسات بالاغتسال أو الوضوء. والتحلية للإيمان تكون بفعل الطاعات وأعمال الخير، فإذا تطهر المسلم الطهارة المعنوية والطهارة الحسية وهي التخلية، حصل له شطر الإيمان الذي يكتمل بالشطر الآخر وهو التحلية، وهي فعل الطاعات وأعمال الخير مثل الصلاة ونحوها. تملأ الميزان، ثوابها عظيم، يملأ ميزان العبد يوم القيامة. وهذا الميزان هو الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، والمقصود أن أجرها يملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أي أجرها. برهان حجة ونور ودليل. ضياء نور مع حرارة ومرارة لما يلابسه من المشقة والمعاناة. كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج مبكرا في الغدوة في الصباح، وهذا من باب ضرب المثل. فبائع نفسه، أي الغادي يبيع نفسه، ومعنى يبيع نفسه أي يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب نفسه فباعها. معتقها، مخلصها من النار. موبقها، مهلكها. ومعنى فمعتقها أو موبقها، أي فيكون بيعه لنفسه اعتاقا إذا قام بطاعة الله، كما قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشتري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله قام بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون قد اعتق نفسه من العذاب والنار. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل، حيث أمضى عمره خسرانا، فهذا موبق لنفسه، أي مهلك لها. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، طهر ظاهرك وباطنك، فالطهور شطر الإيمان، لأنه تطهير للبدن من الأحداث والأنجاس، وتطهير للقلب من الذنوب والآثام. فكما تتوضأ للصلاة فاغسل قلبك بالتوبة والاستغفار. الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهي نصف الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث العظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. الطهور مفتاح العبادة، فلا صلاة بلا طهور، ولا قرب من الله بلا طهارة. فاعتني بطهارتك، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واجعل الوضوء نورا على نور، فإن كل قطرة ماء تمحو خطيئة. ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال وأثقلها في الميزان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل ما يهم المسلم في حياته وآخرته. اذكر الله يملأ ميزانك، فكلمة الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فلا تبخل على نفسك بهذا الكنز، اجعل لسانك رطبا بذكر الله في كل حال. فيا عبد الله، ابدأ يومك بالطهور والذكر، فإن الطهارة طمأنينة، والذكر حياة، والصلاة نجاة. فطهر قلبك من الحقد والحسد، وطهر جوارحك من المعصية، تلقى الله بقلب سليم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الفرقان.
1: ثمرات العفو. العفو من أسمى القيم الأخلاقية، قيمة حثت عليها جميع الأديان والثقافات. إنه تجسيد للرحمة والتسامح وقوة الشخصية. العفو ليس ضعفاً، بل تجاوز للأذى واختيار للسلام وتجنب للانتقام مع القدرة عليه. العفو ضرورة لبناء مجتمعات متماسكة ومتسامحة تنساب في أجوائها الأخلاق الإسلامية العظيمة. إنه التجاوز عن الخطأ وترك المعاقبة عليه، وهو مرتبط بالصفح والمسامحة. العفو لا يعد تجاهلا للخطأ، بل اعتراف به مع اختيار عدم الرد بمثله. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والتغافل عند المقدرة ما برز يوم فتح مكة، حينما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، وجلس في المسجد والناس حوله والعيون شاخصة إليه ينتظرون ما هو فاعل اليوم بمشركي قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلده وقاتلوه، فأظهر مكارم أخلاقه وعاملهم بعفوه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، في تجسيد وضاء لأخلاق خير الخلق عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون العفو والتغافل من أعظم مكارم الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ودعوته إلى الله. ناهيك عن فوائد وثمرات العفو، والتي منها تحقيق السلام النفسي. فالعفو يحرر الإنسان من مشاعر الكراهية والحقد، مما يعزز صحته النفسية، ومنها تقوية العلاقات. فالعفو يساعد في إصلاح العلاقات الاجتماعية وبناء الثقة بين الأفراد. ومنها ما تنعم به المجتمعات المتسامحة، تقل النزاعات وتعم الروح الإيجابية. ومن أعظم ثمرات العفو نيل الأجر والثواب من الله عز وجل. فالعفو من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واجعلنا من أهل العفو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة القصص.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة القصص.
1: طريق الخلاص. طريق الخلاص. من آثار الذنوب تعسير أمور العبد عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتيه. ومن آثار المعاصي ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر. قال عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في القلوب، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب، ووهنا في البدن ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق.
2: تدبر. تدبر.

0: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر تدبر
1: يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، إذا أخذت في تلاوة أو استماع حزب المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس فتنبه، فإنه مسك ختامه وأفضل أحزابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيه: هو لباب القرآن. وسماه ابن عباس رضي الله عنه المحكم لندرة متشابهه، ولا يزهدنك فيه قصر سوره. فالمعوذتان أحب إلى الله من سورتي هود ويوسف بالنص الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كانت من المفصل. فأحضر قلبك وتدبر تجد
2: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
0: تدبر. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الاف ام مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس

من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.

طري وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
1: آيات القيام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه بسننه، وعدم الاكتفاء بمقدار الواجب، وتغطية جميع أعضاء الوضوء بالماء.
1: اللهم إنك عفو كريم تحب
2: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام. آيات الأحكام.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الفتح والحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الفتح والحجرات.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

المني. نسألك بنورك الذي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة إبراهيم.
1: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: من منبر الحرمين.
2: أيها المسلمون، ومع وعد الله الكريم لعباده بكشف الضراء وتيسير الأسير، فالعبد المسلم في كل حالاته ما يصيبه في هذه الدنيا من عسر ومشقة وشدة فيكفر الله بها خطايا عباده وذنوبهم. ولكن من صبر واحتسب أجر وأثيب على صبره جزاء صبره واحتسابه. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله بها من سيئاته، متفق عليه.
0: من منبر الحرمين. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة ياسين.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
0: أهلا بكم أيها الكرام في موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. المملك وولي العهد يهنئان رئيس مالي بذكرى استقلال بلاده. وزير الخارجية يعقد عدة لقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في نيويورك. الأمم المتحدة تجدد إدانتها لهجمات ميليشيا الحوثي على المملكة. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لتنفيذ التدخلات الإنسانية في دول بحيرة تشاد. مدن ومحافظات المملكة تحتفي غدا باليوم الوطني بفعاليات وعروض متنوعة. منتدى العمرة والزيارة الرابع يواصل فعالياته بحضور 200 شركة محلية ودولية. مؤتمر إدارة المرافق في الرياض اختتم أعماله اليوم بمشاركة أكثر من 225 جهة. عربيا ودوليا، غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدات في جنوب لبنان. مجموعة السابع تطالب إيران بوقف تسليح الحوثيين وتحذر من التصعيد. 20 دولة تدعو إلى تدابير سلامة ملزمة للذكاء الاصطناعي. مصرع شخصين وفقدان 4 جراء إعصار دوغوان في اليابان. عاصفة بولو تشتد لتصبح إعصارا من الفئة الرابعة قبالة سواحل المكسيك في المحيط الهادي. وأخيرا في موجز الأنباء، أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% مع استقرار السوق. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، نفذه على الهواء نايف التركي وقرأه على حضراتكم إبراهيم الشايع. شكرا للمتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: جسر القلوب
6: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
7: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
6: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها
5: وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بفضله وجوده وعطائه. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء الحواري نستضيف شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الفضلاء.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ وحيا الإخوة المستمعين الكرام.
3: وحياكم الله. في هذا اللقاء لازلنا نتحدث عن آيات المواريث. تحدثنا عن الآية الأولى في قول الله جل ذكره: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الحلقة نتحدث عن قول الله جل ذكره: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. في هذه الآيات بعض الكلمات الفرشية يا شيخ إبراهيم، عند قول الله: فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إلى أن قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. في هذه اللفظة يوصى بها أو دين،
5: في هذه اللفظة يوصى فيها قراءتان، قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي، وافقهم من العشرة أبو جعفر ويعقوب وخلف يوصي بالكسر، وهذه هي قراءة الجمهور. وقرأ الباقون ابن كثير وابن عامر وعاصم يوصى بالفتح، وشاهدها من الشاطبية ويوصي بفتح الصاد صح كما دنا، ووافق حفص في الأخير مجملا.
3: إذن الأولى في قوله تعالى: يوصيكم من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم.
5: نعم.
3: في الآية الأولى فتلك لم يقرأ يوصى إلا شعبة.
5: نعم.
3: وابن عامر فقط.
5: نعم.
3: وهنا وافقهم في هذا الموضوع، وافقهم
5: وابن كثير.
3: وابن كثير.
5: نعم.
3: صح كما دنا، أحسنتم، وابن كثير. وهنا وافقهم
5: حفص
3: فأصبح الثلاثة الأئمة ابن عامر وابن كثير وابن عامر وعاصم يقرؤون يوصى على البناء لما لم يسمى فاعله. نعم. وأما في الأصول فوردت مواضع كثيرة جدا في هذه الآية، لكن لنربط هذه الآية بما قبلها شيخ إبراهيم بارك الله فيكم، في الأولى تحدث عن يوصيكم الله في أولادكم للذكر، وهنا يقول: ولكم نصف ما تتمة توزيع المواريث هنا. نعم.
5: نعم. لما تكلم الله تعالى في الآية السالفة عن ميراث الفروع من الأصول وميراث الأصول من الفروع، أخذ في ذكر ميراث المتصلين بالسبب لا بالنسب.
3: أحسنت.
5: وهو للزوجية هنا.
3: نعم.
5: فقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي ولكم أيها الأزواج نصف تركة زوجاتكم بعد وفاتهن إذا متنا عن غير ولد، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو أكثر، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، أي فإن كان زوجاتكم ولد فلكم أيها الأزواج ربع تركة زوجاتكم.
3: ذلك نعم. فاستفتح الآية بالخطاب للرجال.
5: نعم.
3: كما ذكر هنا، والمقصود بالولد في قوله تعالى: لم يكن لهن ولد، مقصود بنو الصلب وبنو بنيهم، وإن سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد، وهذا ثابت بالإجماع كما لا يخفى. وأجمع كذلك العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد كما هو صريح هذه الآية، أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع، وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده كما هو ظاهر في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. وذكرنا في الآية السالفة لما تحدثنا عنها لما قدمت الوصية على الدين، فلعلكم تذكروننا بها الشيخ عبد الله بارك الله فيكم، لماذا قدم الوصية على الدين؟
4: وفيكم نعم قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم عليها، لأن الدين له مطالب والوصية ليس لها مطالب.
3: نعم.
4: وبهذا تكون الوصية معرضة للغفلة عنها. جميل. فقدمها الله تعالى للعناية بها.
3: أحسنتم. ثم قال جل ذكره: وإن كان رجل يورث كلالة. وإن كان يعني وجد رجل يورث كلالة، هنا كلالة تمييز، يورث كلالة تمييز.
5: تمييز نعم.
3: نعم. والكلالة
5: من لا ولد له ولا والد.
3: نعم، ليس له ولد وليس له وارث من الذكور، لا أب ولا جد. في قوله وإن كان رجل يورث كلالة، أي إذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد ذكر فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم وجمهور أهل العلم. فالأب والابن طرفان للرجل، فإذا ذهب تكلله النسب، فسموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جميع جوانبه، وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه، كما قال فرزدق: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشمي.
5: قد جاء في الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
3: أحسنتم. فالكلالة مأخوذة من الكلال، والكل أو الكلال هو الإعياء، فكأنه يصير الميراث للوارث عن بعد وإعياء. فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكلالة في موضعين، هنا وفي آخر السورة، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بهم الأخوة لأم، كما لا يخفى لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذا خاص بالإخوة للأم. وكذلك يدل على ذلك قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
5: من الأم،
3: من أم. نعم.
5: وهذا بيجمع المفسرين.
3: نعم. فهذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا، وهذا حاصل في الإخوة لأم. وإن كانوا يأخذون بالأم، يعني إنما يدلون بالأم، لكنهم لا يفضل ذكرهم على إنثاهم، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة لأم. قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. نعم.
4: نعم، كما تقدم أن هذا الذي فرضه الله تعالى لأخ الميت الموروث كلالة ولأخته أو لإخوته وأخواته إنما يستحقونه من بعد تنفيذ الوصية المشروعة وقضاء الديون قبل ذلك،
3: وتكون سهامهم على رؤوس على قدر على عدد رؤوسهم.
4: نعم.
3: فليس فيه للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم سواء هؤلاء الإخوة لأم كما ذكرنا قبل قليل. نعم.
4: غير مضار، يعني أن لا يقصد الإضرار بالورثة في أي وجه من الوجوه. وهذا الإضرار قد يقع على وجوه: إما أن يوصي بأكثر من الثلث، وإما أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبي إقرارا كاذبا، وإما أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن ورثة، وإما أن يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل إليه، أو يبيع شيئا بثمن بخس.
3: نعم. إذن المقصود أن هذا الدين يكون على حق وعلى صدق، ولا يراد به الإضرار بالورثة. فإذا كان فيه تحايل للإضرار بالورثة فإنه لا يؤخذ به، لأن الله سبحانه وتعالى قيد هذا الدين أو تلك الوصية بقوله: غير مضار. نعم.
4: وصية من الله، تأكيد على المعنى الأول يوصيكم في مطلع الآية.
3: نعم.
4: الأولى وصية من الله فالتزموا بها،
3: يعني التكرار هنا للتأكيد.
4: نعم. والله عليم حليم ذو علم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، ومن ذلك علمه بمصالح خلقه ومضارهم، وعلمه بمن يستحق أن يعطى من الميراث ومن يحرم، وعلمه بقدر ما يستحقه كل واحد منهم، وهو سبحانه الحليم الذي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة.
3: وكذلك لعل في لفظة حليم فيها إشارة إلى أن ثمة أناس سيكونون معترضين على هذه القسمة الربانية للميراث بحسب ما تمليه عليهم عقولهم، والعقول ناقصة وقاصرة، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحليم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والله عليم حليم، عليم بأهل الميراث المستحقين، حليم على أهل الجهل منكم الذين قد يعترضون على قسمة الله سبحانه وتعالى في هذه القسمة، قسمة المواريث. نعم.
4: وقد أورد الله سبحانه وتعالى أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات، وذلك لأن الوارث إما أن يكون متصلا بالميت بغير واسطة أو بواسطة، فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون النسب أو الزوجية، فابتدأ بالنسب وهي قرابة الأولاد.
3: نعم.
4: ويدخل فيها الأولاد والوالدان.
3: جميل.
4: فالله تعالى قدم هذا القسم لقرب الاتصال
3: في
4: ثم
3: الأولى.
4: نعم. نعم. ثم الاتصال ثانيها، الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية، وهذا القسم متأخر. ليش؟
3: الذي هو اتصال بالنسب، عفوا بالسبب،
4: لأن الأول ذاتي.
3: نعم.
4: النسب، والثاني وهو الزوجية عرضي.
3: نعم.
4: والذاتي أعلى من العرضي في القرب
3: لأنه باقي.
4: نعم.
3: وأما الزوجية فإنها قد تنقطع،
4: عرضي قد يزول.
3: نعم. قد يزول. نعم.
4: والثالث الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو الكلالة الأخير.
3: نعم.
4: وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين.
3: وذكرنا أن قوله تعالى أيضا غير مضار هي مقيدة لتلك الوصايا والديون التي قد لا تكون على حقيقتها، وإنما المراد بها الإضرار بالورثة، فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك محذرا المورث من أن يفصح عن شيء لا حقيقة له، أو يدعي وصية ظالمة في غير وجهها، أو دينا ليس له حقيقة من إلا الإضرار بالورثة. نعم.
4: وتأخير فضلة الشيخ ذكر الكلالة للسبب الذي ذكرناه أيضا، هنا ملفت لطيف هو أن الكلالة في الحقيقة هي من جهة النسب، لكن تأخر ذكرها في الميراث، ذلك لتواشج ما بين الزوجين واتصالهما واستغناء كل منهما بعشرة صاحبه دون عشرة الكلالة، قدمها للاعتناء.
3: جميل. ورجوعه على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، هذا يكون كما ذكرنا يكون بالإقرار أحيانا من المورث بهذا الدين، قد يقر بدين وهو في مرضه لوارث أو لأحد أو لصديق ملاطف، فإن ذلك كله لا يصح إلا إذا كان على وجهه الحقيقي.
5: جزيتم خيرا فضيلة الشيخ. قبل مغادرة آيات المواريث هناك أمر أدائي يحسن التنبه له. في آية المواريث وردت الأنصبة بذكر الثلث والسدس والثلثين، فكلمة الثلث والسدس يكثر من القراء عند قراءتها اختلاس حركة الحرف الأوسط منها، في الحرف ضمة اللام الثلث من الثلث والدال من السدس، يعني يكثر خطأ شائع عند كثير من القراء، فالأولى في القارئ أن يقرأها بحركة خالصة تامة.
3: جميل. وفي هذا لا شك أنه فيه يعني شدة في هذا في ذكر الحرف بحركته، بخلاف إذا خفف بالإسكان أو قريب من الإسكان، فبعض الناس يصير إليه لتخفيف النطق به فيترك النطق السليم. نعم. ثم يقول الله جل ذكره: تلك حدود الله. نعم يا شيخ عبد الله.
4: نعم. تلك حدود الله، لما بين الله تعالى سهام المواريث، وقد كانوا في الجاهلية يمنعون النساء والأطفال من الميراث، ذكر الوعد والوعيد ترغيبا في الطاعة وترهيبا عن المعصية لئلا يغتر المغتر بوصف الحليم، فقال معظما للأمر بأداة البعد ومشيرا إلى جميع ما تقدم من أمر المواريث وغيرها: تلك حدود الله، تلك الفرائض والمقادير التي جعلها الله تعالى الورثة هي حدود الله تعالى،
3: وقد بينها وأوضحها سبحانه وتعالى فعرفها الناس من أجل أن يعملوا بها،
4: ويجب الوقوف معها.
3: نعم.
4: وعدم التعدي عليها، فالله تعالى تولى تقسيمها ثم حذر من مخالفة هذه الحدود.
3: فالحدود حدود الله سبحانه وتعالى، إما أوامر أمر بأن يقام بها يؤتى بها، أو نواهي حرم أن يقربها الناس، كما في سورة البقرة قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، في أوامره، وفي نواهيه في آيات الصيام قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. فحدود الله عز وجل إما نواه فلا تقرب، وإما أوامر مثل هذه فلا تتعدى. قال: تلك حدود الله، ثم قال: ومن يطع الله ورسوله، أي في قسمة المواريث الإقرار بهذه الحدود والعمل بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يطع الله ورسوله،
4: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثون فيها على الدوام.
3: جواب الشرط يدخله جنات، فعل الشرط يطع الله ورسوله، وجوابه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا شرط وذلك مشروط. ثم يقول يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها كما لا يخفى، خالدين فيها. هذا الخلود الأبدي هو الذي قال الله عز وجل عنه في سورة الكهف لا يبغون عنها حولا، وقال أيضا في سورة الحجر وما هم منها بمخرجين، فلا يبتغون هم بأنفسهم عنها تحولا فيملون، وكذلك لا يخرجون منها قسرا. فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، فيقول خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
5: نعم، وفي هذه الآية خالدين فيها وفي الآية التي تليها وستأتينا خالدا فيها، فجمع هنا خالدين في الطائعين. نعم. وأفرد خالدا في العاصين، قيل لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة، وإذا شفع في غيره دخلها، فلما كانوا يدخلونهم والمشفوع لهم ناسب ذلك الجمع، والعاصي لا يدخل النار به غيره فبقي وحيدا فناسب ذلك الإفراد. وقيل في هذه الآية نوع طريف من أنواع البلاغة يطلق عليه اسم جمع المختلفة والمؤتلفة، فقد جمع ضمير الخالدين في الجنة لأن كل من دخل الجنة كان خالدا فيها أبدا، أما أهل النار فعبر بالمفرد خالدا إذ بينهم الخالدون وغير الخالدين من عصاة المؤمنين، فساغ الجمع هناك ولم يسغ هنا. وقيل لعل إثارة الإفراد في خالدا فيها نظرا إلى ظاهر اللفظ، واختيار الجمع في خالدين فيها نظرا إلى المعنى، للإيذان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس، ولأن منادمة الإخوان من أعلى نعيم الجنان، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة، وهذا الانفراد نوع من أنواع العذاب والهوان
3: النفسي. نعم، وهذا ما يصنعه كذلك المعذبون أو المعذبون في الدنيا للناس، فإنهم إذا أرادوا زيادة العذاب فإنهم يجعلونه في سجن منفرد فيه أو منفردا صاحبه فيه. النعيم فإنه لا يتم إلا إذا كان جماعيا، لأن الإنسان يأنس بغيره. قال جل ذكره ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها.
4: نعم، تكرار
3: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. نعم،
4: تكرار اسم الجلالة وإظهار الاسم الجليل تلك حدود الله، ومن يطع الله ومن يعص الله، في طبعا هذا إظهار في موضع الإضمار.
3: نعم،
4: وهو لتربية المهابة وإدخال الروعة والمبالغة في التهديد والتشديد في الوعيد،
3: وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الله الذي لا يطلق على غيره، وهو المأخوذ من التأله أو من المألوه المعبود لتتحقق العبادة بطاعته سبحانه وتعالى. وفي هذه الأمور خاصة التي ساد في الجاهلية أنظمتهم وأعراف على مخالفة ما قسمه الله عز وجل في مواريثهم، فيقول ومن يطع الله ورسوله، في الأخرى يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. قوله ومن يعص الله ورسوله أيضا يريد في قسمة المواريث، ليس كذلك شيخ عبد الله؟
4: بلى.
3: فلم يقسمها أو لم يعمل بها وتعدى حدوده بمخالفة أمره وبقائه على ما كان عليه الناس في الجاهلية،
4: ويأتي المعنى عاما، ولكن في هذا السياق هي في مخالفة المواريث،
3: في مخالفة. فيقول يدخله نارا خالدا فيها، هنا العصيان ومن يعص الله ورسوله نريد به ما ذكرتم الذي هو الأمر العام الذي هو الكفر، فالخلود على بابه يكون خلودا أبديا، يكون خلودا أبديا. وإن أريد به الكبائر وتجاوز أمر الله سبحانه وتعالى فيما شرعه في هذه فرائض التي حتمها على الناس وسار على ما ساد عليه الناس في الجاهلية، فهنا يكون الخلود مستعار لمدة ما، الذي يسمى الخلود الأمدي كما لا يخفى عند أهل العلم، خلود أبدي وخلود أمدي. فهنا يقول نقول بالخلود الأمدي الذي يكون إلى أمد، فيدخل النار في مدة يعلمها الله سبحانه وتعالى حتى يطهره من ندران الذنوب والمعاصي أو الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر والكفر فإنه هو الخلود الأبدي.
4: وقد راسب الختم بالعذاب المهين ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لأن العاصي المتعدي للحدود برز في صورة من اغتر وتجاسر على معصية الله، وحينها تقل عنده المبالاة بالشدائد ما لم ينضم إليها الهوان.
3: جميل. ولو نظرنا يا شيخ إلى الرسم الموجود في هاتين الآيتين، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات كتبت بجنات بلا ألف، وكذلك الأنهار
4: وخالدين
3: بلا ألف، والأنهار كذلك بلا ألف، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً
4: أثبتت
3: فيها الألف، أما خالدا فيها
4: حذفت
3: وله فيها عذاب مهين. كذلك في قوله لو نظرنا إلى هذه الآيات أو هذه الكلمات التي دارت بين الحذف والإثبات، وجدنا أنها لا تلتبس على القارئ، وإنما الجنات لن يقرأ أحدا بلا ألف فيقول جنة، وكذلك خالدا فيها لن يقرأ أحدا بخالدا وإنما سيقرأها بالألف. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جرت عادتهم، عادة العرب، أنهم يكتبون أو يرسمون كتابتهم على يعني مبنية على الاقتصار والاختصار، فلا يكتبون إلا ما يحتاجون إليه، ثم إن الكتابة كلها أصلا عندهم لا يكتبون إلا ما يحتاجون إليه عند الحاجة، فليست عندهم شيئا زائدا أو رفاهية عندهم، كلا، وإنما جاءوا بها في المواضع التي يحتاجون إليها ويضطرون إليها، وإلا فإنهم يتكئون اتكاء تاما على الحفظ وعلى الذاكرة، وينقلون ذلك في أشعارهم وفي غيرها وفي أحوالهم، ينقلونها بالنقل بدون بلا كتابة إلا في جوانب ضيقة كما هو معروف. وقد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
5: في ختم آيات المواريث بقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا، إشارة إلى عظم أمر الميراث ولزوم الاحتياط والتحري وعدم الظلم فيه. وأيضا في ختم هذه الآية ناسب الختم بالعذاب المهين،
3: نعم، الذي هو يكون ممن يعصي الله ويتعدى حدوده، فأتى بالعذاب الحسي يدخله نارا خالدا فيها، وكذلك المعنوي الذي هو الهوان والذل لداخل النار، فإنه يحصل له الأمران كليهما، لأنه في الدنيا إنما ترك أمر الله سبحانه وتعالى في تقسيم المواريث اعتدادا بجاهليته بما ساد عليه أعرافهم وأحكامهم في الجاهلية، فمنعه ذلك كبره وعزته، لم يورث المرأة لأنه يرى نفسه عظيما، والرجل عنده عظيم إذا ضم إلى المرأة عنده، فلا يضم ولا يناسب أن يكون عنده سواء، فلذلك هذا الكبر والعظمة التي في نفسه ومنعته من تحكيم أمر الله عز وجل في قسمة المواريث ناسب أن يكون له الهوان والذل والصغار في الآخرة.
5: نعم، ولأن طاعته لله يستلزم منه الذل لله، الذل والحب لله، تنحى عن هذه الصفة، عز وشمخ أنفه فعاقبه الله بالذل والهوان.
3: نعم، أيها الأخوة الفضلاء، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، شاكرين لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم محمد بن خنين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيهما ونفع بهما. شكرنا موصول لكم أيها الفضلاء على حسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم، وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له وأحسن الله إليكم، وجمعنا جميعا في حلقات لاحقة بإذن الله، وأنتم في خير على مائدة القرآن العظيم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
6: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: جسر القلوب،
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
1: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة ترفع الدرجات، تقرب القلوب، وتترك أثرا طيبا في كل محيط، فهي نور يضيء القلوب ويبني جسور المحبة. وكم من كلمة صانتها القلوب فنشرت بها البركة والسلام، وصنعت على يسرها علاقات طويلة متينة. الكلمة الطيبة تجعل الحياة أكثر انسجاما وسعادة، وتزرع الألفة بين الناس، فهي وسيلة للبركة في الدنيا وللفوز بالثواب في الآخرة. وعندما يحرص الإنسان على القول الحسن تصبح بيئته أكثر رحمة ومحبة، وينعكس ذلك على كل من حوله. الكلمة الطيبة من أعظم القربات وأجمل ما يتزين به الإنسان في حياته، فهي امتثال لأمر الله تعالى الذي قال في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا. فالقول الحسن عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، فيجازيه

0: منطلق وابتسامة صافية، وتعليم الناس ما ينفعهم من العلم وإرشادهم إلى ما فيه خير لهم، إضافة إلى نشر روح المحبة والإيجابية في المجالس والمواقف المختلفة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واهدنا لما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول ربنا عز وجل: إن ربك هو القوي العزيز. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في رسالة طويلة: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله عز وجل على كل حال، فإن تقوى الله أفضل عدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وأمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله. ما هو حجم الأسلحة التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتمد عليها حتى يقول لسعد بن أبي وقاص قائد جيشه ذلك الكلام العجيب؟ من الخطأ بمكان أن نظن أن عمر رضي الله عنه بكلماته التي قالها لسعد رضي الله عنه عن تقوى الله عز وجل والبعد عن الذنوب مع اتخاذ كافة الأسباب المادية المتاحة أنه كان لا يعرف الأسلحة المتنوعة التي لا حدود لحصرها، التي سيتحقق بها النصر على الأعداء. يا ترى ما الذي كان يعتمد عليه الفاروق رضي الله عنه من أسلحة بعد تقوى الله عز وجل وتجنب معاصيه واتخاذ الأسباب؟ كان عمر رضي الله عنه يعتمد بعد تقوى الله عز وجل واتخاذ ما يستطيع من أسباب على أسلحة أخرى من عند ربه العزيز الجبار المتكبر لا توازيها كل أسلحة الدمار الشامل الموجودة في كل قارات الأرض. كان عمر رضي الله عنه يعتمد على العذاب الذي جاء ذكره في قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورتي الأحقاف ومحمد.

من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: جسر القلوب. جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب.
3: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام. حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب، أتحدث فيها عن علاقة الموظف بزملائه في العمل، إذ تعد بيئة العمل سفينة واحدة تحملهم نحو هدف يعمهم جميعا، وإن اختلفت مهامهم وتنوعت رتبهم وعليه فلا بد أن يبذل الجميع جهدا متناغما لتحقيق رؤيتهم التي من المفترض أنهم اشتركوا في صياغتها، أو على الأقل أدركوها وفهموا غاياتها، ومن أجل ذلك تراهم يبنون آمالهم لتحقيقها. من هنا كان لابد من تأسيس علاقتهم على الاحترام المتبادل الذي يوقر به كل واحد منهم الآخر، فيحفظ له مكانته ويجل فيه قدره ومنزلته، يبش في وجهه إذا لقيه ويحييه ويرحب به ويرد عليه التحية بمثلها أو بأحسن منها، ولا يسمع منه إلا جميل الكلام وأحسنه. وإذا كان الله تعالى أمرنا بذلك في حق عموم الناس، فما بالكم في حق من تلقاه كل يوم من أيام عملك. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن كرم النفس وسموها أن يسعى الموظف في نقل خبراته إلى زملائه بكل صدق ونصح، لا يدخر وسعا في ذلك، يورث بذلك علما نافعا وخبرة متراكمة يبقى له أثرها وأجرها ما امتدت به الحياة وما بعد الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ولما كانت العلاقة بين زملاء العمل علاقة تكاملية، فإن الاختلاف في وجهات النظر بين زملاء العمل ظاهرة صحية، إذ بها تنضج الأفكار وتنمو الاقتراحات لتصبح مشاريع قوية ولها آثار منتجة، كانت تلك الآراء لبناتها التي اتخذت كل واحدة منها مكانها في صرح المؤسسة الشامق المعطاء. المهم ألا تتحول الاختلافات إلى ألوان قاتمة من الشجار والنزاع ثم يؤثر ذلك على ودها وانسجامها. ولقد أحسن من أنشد فقال: مهما العقول تباينت فيما ترى، تبقى القلوب بودها دوما تفي. هب أن رأيك غير رأي يا أخي، ما شأن ود بيننا أن يختفي. أيها الكرام والكريمات، لا يضر اختلاف الآراء إذا توحدت الأهداف، المشكلة فقط حينما تتنافر القلوب وتتنازع الأنفس، فإن هذا النزاع يؤذن بفشل المنظومة الإدارية، وهذا يؤذن بالخسارة والبوار لا قدر الله. قال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن لوازم العلاقة الوظيفية أن يطع كل واحد من الزملاء هذه الوصايا النبوية نصب عينيه، حيث وصى بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم. فبهذه الوصايا العظيمة تغدو البيئة الوظيفية بيئة جاذبة آمنة يفد إليها الموظف بروح مطمئنة ويعود منها إلى أهله سعيدا مبتهجا. ومما هو معهود في العمل الإداري أن الموظفين درجات في سلمه وفيما يتقاضونه من أجور، وهذا مما جعله الله تعالى من سننه الكونية، فقال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. واختلاف الدرجات فرصة للتواضع بين الزملاء لا التكبر والتغطرس واستغلال النفوذ. وربما من كان في منصب رفيع أن يفقده يوما من الأيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. والمتواضع لزملائه يحمل في أنفسهم قدرا عظيما وإجلالا كبيرا، فيرتفع قدره بقدر تواضعه ويزيد حبه بقدر ألفته. وما أجمل من أنشد قائلا: تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة فإن رفيع القوم من يتواضع. وأجمل منه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. وإذا أحيلت مهمة للموظف يرى المسؤول أنه أحق بها، فرأى الموظف أن زميله سيقوم بها خيرا منه، فجدير به أن يحيلها إلى زميله، لأن الهدف هو تحقيق المراد. وهذا يدل على الانسجام والصفاء بين زملاء العمل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، رواه البخاري. وتغيب الظروف الخاصة الموظف عن عمله، فيحتاج إلى زملائه لينهضوا بأعماله. وهنا تأتي قيمة التعاون بين الزملاء في إنجاز الأعمال، وأصله في كتاب الله تعالى حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وينبغي أن يكون هذا التعاون محتفا بالصبر والكرم، فالصبر على أداء مهمة زميله بكل أمانة، والكرم أن يؤديها من غير من ولا أذى. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد، يكون كروح بين جسمين قسمت، فجسمهما جسمان والروح واحد. وهذا التعاون يتوج بالمنافسة الشريفة بين الموظف وزملائه، التي لا غل فيها ولا كيد، بل همة عالية لمزيد من التألق والنجاح، من دون إضرار بأحد أو إخلال بواجب، بل حب وإخاء وصدق ووفاء. وإذا ذكرت المنافسة في الخير والمسابقة إليه يذكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما، فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وينبغي أن يشارك الموظف زملاءه فرحهم في حال الفرح، ويسليهم في حال الترح، ويتغافل عن زلاتهم، ويدعو لهم من خلفهم وأمامهم. ولعل موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خير الشواهد على هذه المشاركة العاطفية بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. ففي شأن أسرى بدر، جاء عمر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قاعدين يبكيان، فسألهما عن سبب بكائهما، وقال: فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت، أي تكلفت البكاء لبكائكما. رواه مسلم. أيها الكرام والكريمات، وفي حال التهنئة والبشارة بالخير يبادر الموظف ذو القلب النقي إلى تهنئة زميله بكل خير حققه أو فرحة سعد بها. ويذكرني ذلك بتهنئة طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك رضي الله عنهما حينما تاب الله تعالى عليه، حيث قال كعب: فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. رواه البخاري. نعم، لن ينساها لطلحة، فالنفس الطيبة لا تنسى مواقف الطيبين، بل ستذكرها لهم وتدخرها في صناديق الوفاء والمعروف. ولا يكتفي الموظف المحب لزملائه بذلك، بل إنه يرد عنهم الإساءة إليهم في غيبتهم، ولا يسمح باستنقاصهم، مقيما ذلك على ميزان العدل والإنصاف. ففي قصة كعب أيضا أنه قال حينما تخلف عن غزوة تبوك: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. رواه البخاري. فهنا تمثل معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فالعلاقة أيها الأحبة الكرام بين زملاء العمل مبنية على الانسجام والاحترام والتعاون والوفاء. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأسعدنا بزملائنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: جسر القلوب.
1: جسر القلوب،
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
3: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يونس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يونس.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الرعد.

ما استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: على قراءتها عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، ونستهلها بأبرز العناوين. سمو وزير الخارجية يشارك في عدة لقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. مفتون ورؤساء مشيخات إسلامية يدينون الاعتداءات الحوثية ومحاولة استهداف مكة المكرمة. تحت شعار عزنا بطبعنا، مدن المملكة تتزين للاحتفال باليوم الوطني غدا. الأمم المتحدة تجدد إدانتها لهجمات ميليشيا الحوثي على العاصمة الرياض. كانت تلكم عناوين نشرة الرابعة عصرا لأهم وآخر أنباء الثلاثاء 11 من ربيع الثاني من السنة الهجرية 48 و400 ألف. ومن العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع وزراء خارجية المملكة ومصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، ودعوا إسرائيل إلى الوفاء فورا بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي. كما أكدوا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات. وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من وطنه، معربين عن إدانتهم للإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك تسارع التوسع الاستيطاني وتقويض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس. التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مدينة نيويورك نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والمساعي الرامية لاحتواء التوترات فيها بالحلول الدبلوماسية. وفي ختام اللقاء تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، التي تهدف لتسهيل الإجراءات ورفع مستوى التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك في عدد من الاجتماعات الوزارية بين دول الخليج والاتحاد السويسري ودول الخليج وفرنسا. وجرى خلال الاجتماعات بحث عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، واستعرض أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. هذا وقد شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع 6 لوزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية في باكستان ومصر وتركيا، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجموعة، بما يسهم في خفض التوترات في المنطقة والتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور واستمرار الجهود الدبلوماسية، بما يسهم في الحد من تداعيات أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار. وجه وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تعيشها المملكة. وأكد التوجيه على ضرورة الإشادة بتضحيات رجال القوات المسلحة والمرابطين على الثغور ورجال الأمن في حماية الوطن والمواطنين والمقيمين، وبيان مكانة الحرمين الشريفين وحرمة الاعتداء عليهما. أدان مفتون ورؤساء مشيخات إسلامية في كوسوفو وبوتسوانا وجمهورية القمر المتحدة لاعتداءات الحوثية ومحاولة استهداف مكة المكرمة. ووفق بيان رسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكد المفتون ورؤساء المشيخات الإسلامية تضامنهم ووقوفهم إلى جانب المملكة قيادة وشعبا، مشددين على حرمة استهداف الحرمين الشريفين وترويع الآمنين. كما استنكر شيخ الإسلام في مملكة تايلاند الاعتداءات التي تستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها، مؤكدا أن ذلك يتصادم مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، وأعرب عن تأييدهم لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما أدان رئيس اتحاد علماء إفريقيا سعيد عبد الله استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بالأعمال العدائية، مؤكدا أن ذلك يمثل اعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية ومشاعر المسلمين في أرجاء المعمورة، معربا عن تنديده واستنكاره لهذا الاستهداف لما فيه من اعتداء على مشاعر المسلمين في أرجاء المعمورة. وفي هذا الإطار أدان رئيس جمعية اتحاد المسلمين في ملاوي إدريس محمد الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة، معربا عن استنكار الجمعية الشديد لهذه الأعمال، ومؤكدا وقوف مسلمي ملاوي إلى جانب المملكة وتقديرهم لما تبذله من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر العقيدة الصحيحة. جددت الأمم المتحدة إدانتها لاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة، بما في ذلك محاولة استهداف العاصمة الرياض والهجمات على المدنيين والبنية التحتية للطاقة في مناطق أخرى من المملكة، داعية الأطراف إلى ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا تنفيذيا مشتركا مع منظمة الصحة العالمية لشراء وتوزيع حزم الاستجابة العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في 35 مركزا للرعاية التغذوية باليمن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 المنعقدة في مدينة نيويورك. كما وقع المركز برنامجا تنفيذيا مشتركا مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ التدخلات الإنسانية الصحية في بحيرة تشاد، وهي تضم دول تشاد والكاميرون ومالي والنيجر ونيجيريا، بقيمة 5,327,000 دولار. نواصل تقديم نشرة الرابعة عصرا لأهم وآخر الأنباء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تحتفل المملكة غدا باليوم الوطني بفعاليات وعروض متنوعة تحت شعار عزنا بطبعنا. هذا وتواصل مدن ومحافظات المملكة الاستعدادات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، حيث توشحت المباني الحكومية والحدائق والمعالم البارزة باللون الأخضر، فيما تزينت شوارع وطرق المدن بالعلم السعودي في مشهد يعكس مظاهر الفرح والاعتزاز بهذا الحدث. نستمع للتقرير التالي.
3: تحت شعار عزنا بطبعنا تحتفل المملكة باليوم الوطني، وذلك إحياء لتوحيد البلاد على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، واستحضارا لقصص الكفاح والتغلب على الصعاب من أجل إقامة وطن مترامي الأطراف ينعم فيه أبناؤه بالعزة والكرامة والأمن، ويشعرون فيه بمعاني حماية المكتسبات والتمسك بمقومات التلاحم والوحدة. فعاليات واحتفالات متنوعة في مختلف الميادين والحدائق في جميع المناطق والمدن، ومبادرات نوعية من جهات عسكرية وأكاديمية بمناسبة هذا اليوم الذي يفتخر به كل منتمي لهذه البلاد الطموحة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومجتمع أكثر حيوية ومستقبل أكثر استدامة. يوم وطني تليق بمكانة الوطن وبمسيرته التنموية ونهضته التي حققها بكفاءة أبنائه المخلصين الذين يتنافسون لرفع شأن بلادهم إقليميا ودوليا، سواء في جميع المجالات وخاصة العلمية. وفيما تهيأت الطرق والمواقع العامة لهذه المناسبة العزيزة، أكمل المنظمون استعداداتهم لشريحة واسعة ومتنوعة تناسب جميع الفئات، أبرزها الألعاب النارية والعروض الجوية، إلى جانب توفير خيارات متعددة لمشاركة المواطنين والمقيمين في أجواء الاحتفال. كما احتفى مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بأكثر من 36 فعالية تجمع بين العروض العسكرية والورش الفنية والبرامج العائلية والعروض السينمائية والمعارض، عبر مزيج من الابتكار والتقنيات التفاعلية والمستلهمة من إرث وتاريخ المملكة.
2: في هذا الإطار تبدأ غدا إجازة اليوم الوطني للقطاع العام والخاص وغير الربحي بحسب ما أوضحت وزارة الموارد البشرية، وذلك استنادا إلى المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فيما يتضمن التقويم الدراسي إجازة للطلاب يومي الأربعاء والخميس لتتصل بعطلة نهاية الأسبوع. تتواصل لليوم الثاني أعمال النسخة الرابعة من منتدى العمرة والزيارة الذي دشنه يوم أمس وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة بمشاركة واسعة تتجاوز 200 شركة محلية ودولية بهدف تطوير قطاع خدمات المعتمرين والزوار وتسهيل رحلتهم. أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب أكثر من 34 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. عربيا ودوليا، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها لميليشيا الحوثي في اليمن، معتبرين أن استمرار هذا الدعم يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتفاقم النزاع وتقويض التجارة الدولية وزيادة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. جدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التأكيد أن إدارة ترامب تسعى لضمان ألا تمتلك إيران أي موارد أو بنية تحتية تسمح بإعادة بناء برنامجها النووي، وأشار في تصريحات صحفية إلى أن إيران لن تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية. الخبر الأخير في هذه النشرة، شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت وادي بلدة زبقين بجنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مجد الزون والأودية المجاورة. وذكرت الوكالة اللبنانية أن قوات إسرائيلية نفذت كذلك تفجيرات في بلدتي المنصوري ودير سريان بالتزامن مع تحرك لجرافات وآليات عسكرية داخل البلدة. نختم النشرة بإعادة أبرز عناوينها. سمو وزير الخارجية يشارك في عدة لقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. مفتون ورؤساء مشيخات إسلامية يدينون الاعتداءات الحوثية ومحاولة استهداف مكة المكرمة. تحت شعار عزنا بطبعنا، مدن المملكة تتزين للاحتفال باليوم الوطني غدا. الأمم المتحدة تجدد إدانتها لهجمات ميليشيا الحوثي على العاصمة الرياض. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم وآخر أنباء هذا اليوم الثلاثاء الحادي عشر من ربيع الثاني من السنة الهجرية 48 و400 ألف. تقبلوا في الختام تحيات الزميل منفذ النشرة والفترة خالد بن محمد المالكي، شكرا لمتابعتكم.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن، ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. رواه البخاري. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر كلام إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اقرأ القرآن.
3: اقرأ القرآن.
2: اقرأ
3: القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من
2: القرآن. أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد.
5: اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا،
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن،
5: اقرأ،
0: اقرأ القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأوا القرآن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله متابعينا ومستمعينا الأفاضل في حلقة مباشرة جديدة من برنامجكم اقرأوا القرآن على أثير إذاعة القرآن الكريم. في مستهل الحلقة رقت تحية من فريق البرنامج، من الإشراف العام في حان سبيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التنفيذ والإخراج خالد المالكي، ومحدثكم مقدما خالد المصري. وباسمكم جميعا أيها الأفاضل نرحب بضيفنا وقارئنا في هذا اليوم المقرئ الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
8: يا هلا والله وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
7: أهلا بكم أيها الكرام. نواصل الترتيل والاستماع إلى تلاواتكم من سورة الفرقان من الآية 18 إلى الآية 20. افتحوا مصاحفكم من 17 عفوا إلى 20. افتحوا مصاحفكم على الصفحة رقم 361 من المصحف الشريف، وتبعوا سواء المصاحف الورقية أو على تطبيقات الجوال. بعد الفاصل نستمع إلى تلاوة الشيخ يوسف.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،

لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل، استمعتم إلى التلاوة المباركة الطيبة بصوت القارئ الشيخ يوسف الدوسري، وعلى الرقم 0114052999 نستقبل اتصالاتكم ونسعد بسماع ترتيلكم على الهواء مباشرة. ما أبرز الملاحظات شيخ يوسف لمن أراد أن يقرأ؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا هناك يعني من الحروف التي ينبغي على القارئ أن يعتني بها ما يسمى بحروف الاستعلاء. وحروف الاستعلاء المقصود فيها الحروف السبعة المجموعة في كلمة خص ضغط قض. هذه الحروف أحيانا بعض من يقرأ هذه الحروف أو يأتي حرف من هذه الحروف تجد صفة الاستعلاء هذه تضعف، فإذا ضعفت يتحول الحرف من استعلاء إلى حرف استفهال، من حرف قوي يمتلئ الفم بصداه إلى حرف نحيل يكون الحرف فيه ضعيف. على سبيل المثال معنى في هذه الكلمة فما تستطيعون صرفا، تجد يعني القارئ يخطئ على أن حرف الطاء ومقصور هنا، يعني يكون مرتبة الاستعلاء أقل، لكن بعض الناس يقرأها فما تستطيعون تتا تصير تاء ثم بعدها الطاء، فتجد الاختلال هنا يقع لأن حرف استفهال التاء أتى بعدها حرف الاستعلاء الطاء، فيصبح هنا الخلل. لابد أن يميز فيقرأها فما تستطيع طي، ما قلت تي، لا لابد أني أملى الفم بهذا الصوت.
3: بعضهم يفخم الاثنين أو يرقق الاثنين.
4: أي بالضبط، بعض الناس يقول فما تستطيعون تسطى، هذا فخم عكس، فخم حرف التاء فجعله حرف استعلاء. والصحيح أن قارئ المميز والماهر هو الذي يستطيع أن يعطي كل حرف مخرجه وصفته وزمنه.
3: جميل.
4: إذا استطاع أن يميز بين هذه الحروف خاصة مثل ما ذكرت قبل قليل اللي هي أن يتداخل حرف الاستعلاء بين حروف استفهال أو العكس، يكون حرف استفهال بين حرفين مستعليين، فالقارئ لابد أن يتنبه لهذا المسألة حتى أنه تكون يعني مخارج حروف عند دقيقة وصفاتها أيضا أدق، لأن الصفات هي المعيار الدقيق لقراءة القارئ.
3: جميل جدا، بارك الله فيك على هذا التوضيح والبيان. وكما ذكرنا أيها الكرام نستقبل اتصالاتكم على 0114052999. أول اتصال من الباحة مع عبد الرحمن. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله، تفضل يا عبد الرحمن، استعد بالله وقرأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قصيرة.
1: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن كم تحفظ؟ معنا عبد الرحمن. قطع الصوت.
2: ما شاء الله
1: يعني قرايته جيدة ما شاء الله، يعني واضح. أنا أتوقع أنه حافظ القرآن، يعني حتى من طريقة أدائه في التنقلات والوقف جميل عنده جدا
2: ما شاء الله.
1: وعجبني في حقيقة في قوله فتنة أتصبرون
2: صبيرون.
1: نعم يبين استفهام. يبين الاستفهام صحيح.
2: ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا على هذه التلاوة الطيبة يا عبد الرحمن. من بعدك نتجه إلى جدة مع أمي عبد العزيز. السلام عليكم.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، تفضل استعيذي بالله وقرأي.
3: البدم يوم ويوم نحشرهم، عشان كنت أنا لسا
2: نعم نعم
1: ويوم يحشرهم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم.
1: صحيح الأول قريتها صح الأول. فيقول
3: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك.
1: شوفي يا أم عبد العزيز، حاول إنك لا تقرأين إلين تتهجين، يعني نعطيك وقت مو مشكلة. يعني وقفي مثلا على سبيل المثال، وقفي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم. بهذه الطريقة هادية، لا تستعجلين، لأن الاستعجال هو اللي يخليك ترتبكين، عرفتي؟ فاقرأي بهدوء، خذي نفس وتهجيها ثم نقرأي.
3: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن
1: صحيح الأول، ولكن متعتهم
3: ولكن متعتهم وآباءهم
1: أيوه
3: حتى نسوا
1: ادغم الألفين، حتى نسوا الذكرى
3: وكانوا قوما بورا. فقد كذب

0: عذابا كبيرا.
1: ممتاز.
0: وما أرسلنا قبلك من
1: قبلك قبلك
0: قبلك قبلك من رسل
1: من المرسلين
0: من المرسلين إلا إلا إن
1: إلا أن صحيح الأولى إلا إنهم
0: إنهم إلا إنهم كانوا
1: لا يأكلون
0: لا يأكلون الطعام في الأسواق
1: ويمشون في الأسواق
0: ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم بعضا فتنة.
1: مرة ثانية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة
0: وجعلنا بعضكم بعضا
1: لبعض.
0: لبعض فتنة.
1: أيوة.
0: أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: طيب شوفي يا أم عبد العزيز، أم عبد العزيز أنت عاد ما شاء الله عليك معنا من زمان، بس شوفي سورة الفرقان تراها من الصور يعني حتى الحفاظ يخطئون فيها ويعني يصير فيها صعوبة. أنا متأكد أنك ما قريتيها قبل الحلقة صح؟
0: ايوه كنت
1: اجاس مشغوله مشغوله. انا قايل لك اول جهزي نفسك قبل ما تدخلي الحلقه، لابد تجهزي نفسك تقرينها مره، تسمعين الشيخ مره مرتين ثلاث، تدخلي الحلقه معنا وانت جاهزه. انا متاكد انك ما سمعتيها،
2: لكن ما شاء الله عليها من ناحيه يعني الحرص على ان تطوع اللسان للنطق الصحيح ونجاحها في ذلك.
1: اضيف الى ذلك يعني وهذه مهمه انا اقولها، يعني ما قالت والله ما جهزت ماني بقاريه
2: ساقرا،
1: لا بقرا. وهذا هو المتعلم، يعني يقول التعلم يأتي بالصبر ويأتي بالمصابرة والمجاهدة.
2: ما شاء الله عليها.
1: لكن جزاها الله خير، هي مجتهدة. الوجه هذا ترى صعب، الوجه يمكن لاحظتني حتى أنا أخطأت فيه في قراءتي، فطبيعي جدا أن يكون فيه خطأ. لكن الأقصد يعني أم نورة أم عبد العزيز الله يجزيها خير، يعني اجتهدت وحاولت، بس إني أنا قايل لها من قبل، يمكن عشان كذا قلت لها، قلت أنا قايل لك من قبل قبل ما تجي الحلقة جهزي نفسك.
2: هذا والله من حرصك، جزاك الله خير.
1: جهزي نفسك لأنها هي صديقة برنامج حقيقة، يعني معنا من زمان ومتحسنة تلاوتها كثير
2: ما شاء الله عليها.
1: وإذا كانت تريد أن تطور تستمر في التطور، يجب عليها أنها تثابر وتستمر على ما هي كانت.
2: هذه كلمات تحفيزية لكل من يستمع لنا، أن
1: كل واحد يبغى يصح ويطور يهتم بها
2: بالفعل. طيب نروح لحائل مع وليد. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا. حياك الله يا وليد، تفضل يا عزيز، نستعد بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان رب
1: ما شاء الله عليك يا وليد. وليد انت قرأت على حد؟
3: اي والله قرأت على بالجامعة وبالمساجد وكذا.
1: ايه لكنك يعني اقصد قرأت على احد شيخ جلست امامه وعرفت.
3: ايه قرأت. ايه
1: تفرق بين المتصل والمنفصل المد.
3: ايه
1: طيب يعني بعطيك ملاحظة جيدة، هي قراءتك ما شاء الله، حتى أنا عجبني فيك استرسالك، يعني طريقة قراءتك مميزة من القراءات المحبوبة. بس انتبه لقوله من دونك من أولياء ولكن. أولياء ولكن هذا مد متصل واجب، يعني ما يقل عن 4 حركات. انت قصرته، فانتبه لمثل المدود هذه المتصلة، حاول انك ما تقصرها. القصر يعني مثلا في

0: قوله تعالى هؤلاء فيها مدين، مد الأول منفصل اللي هو جائز، والثاني ولا جاء واجب اللي هو أربع حركات يعتبر واجب. كذلك وما أرسلناك، يعني هذه تقصر لكنك تلتزم بالقصر، يعني تقرب القصر وتلتزم بالقصر. المد المتصل ما في والله أني أقرب القصر أو أني أقرب المد، لابد أنك تمدها أربع حركات. الله يحفظك يا وليد، جزاك الله خير.
1: جزاك خير على اتصالك وهذا الترتيل الطيب يا وليد. شكرا لأخينا وليد من حائل. الفاصل يسير ثم نعود لإكمال التلاوات برفقتكم.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن.
2: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن،
1: اقرأ القرآن. حياكم الله من جديد متابعينا ومستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة القرآن وبرنامجكم اقرأ القرآن. لازلنا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 ونقرأ برفقة قارئنا الشيخ يوسف الدوسري من سورة الفرقان من الآية 17 وحتى 20. نأخذ أول اتصال بعد الفاصل من جدة، أخونا عبد العزيز. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا.
1: أهلا وسهلا بك، استعذ بالله وتفضل بالقراءة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أحسنت يا عبد العزيز، بارك الله فيك. عبد العزيز، عندنا ملاحظة من أستاذنا أبو ورد.
2: لست أبو أستاذ
1: خالد. خالد يقول في ملاحظة، أنا بتركها له. وش الملاحظة يا شيخ؟
2: يعني أول شيء ما شاء الله تبارك، هذه طبعا استفدت من شيخ يوسف، يبدأ بالمدح والثناء على الإيجابيات
1: ولكن
2: لا، ثم يعني يعرج على بعض السلبيات البسيطة. صوت جميل ما شاء الله تبارك الله، لكن حتى أقول للشيخ يوسف القلقلة كنت أنتظرها بشغف نذيقه. نذيق
1: لاحظت عبد العزيز؟
0: أيوه
1: تلاوتك جميلة، بس يوم وصلت هذه قلت لك أعدها مرة ثانية، أبغاها تصير أفضل يعني. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نذق طبعا في ناس يبالغون صراحة يعني زيادة، حتى أنه يصلها في يصل فيها بعض الأحيان في التكلف فيها أنها يصلها يخليها فتحة
2: نذقها
1: وهذا خطأ. قرايتك عن جيدة بعيد، بس خالد يقول لا، يقول يبغاها أحسن من كده.
2: لا إله إلا
1: الله. الله يحفظك عبد العزيز،
2: جزاك الله خير. الله يبارك. شكرا جزيلا لأخينا عبد العزيز من جدة على هذه التلاوة. نذهب إلى زلفي وأختنا لولو. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: حياك الله لولو، تفضل استعيذي بالله وقرأي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء.
1: فيقول ابدأ فيقول

0: أم هم ضلوا السبيل؟
1: أم هم
0: لا لا تشدين على الميم، خليها سهلة. أم هم ضلوا
1: السبيل؟

ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.

0: في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: ما شاء الله عليك يا لولوة. لولوة تحفظين أنت قرآن؟
0: أيوة الحمد لله.
1: أنت تسمعين إبراهيم الأخضر كثير صح؟
0: لا صراحة.
1: لا طريقة قراءتك من تسمعين؟ من اللي متأثرة فيه قراءته؟
0: أسمع كثير مشايخ بس ما أتوقع أن تأثرت بحد، يعني أسمع سعود الشريم عبدالله الجوهني.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا لولو.
2: لكن ممكن الشيخ يقصد طريقة التلاوة هذه بهذا النمط.
1: إيه التجويدية هذه.
2: التجويدية ما شاء الله تبارك الله، تلاوة جيدة وجميلة. بوركتي أختنا الكريمة لولو من جدة، أنا الزلفي عفوا، بعدها إلهام من جدة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: حياك الله يا إلهام، تفضل استعيذي بالله وقرأي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يحشرهم وما

أمهم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوك

0: لا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أحسنت يا إلهام. إلهام كيف تجويدك؟ درستي تجويد أنت؟
0: ايوه درست يعني بس مو كثير يعني.
1: طيب في قوله تعالى فقد كذبوكم بما، شوفي كذبوكم الميم هذه وبعدها حرف الباء، هذا نسميه ايش؟ ميم ساكنة بعدها الباء، كذبوكم اخفاء شفوي. احسنتي
2: ما شاء الله.
1: يعني انت جبتي الان كنظري لكن تطبيقي طبقي، يعني ابغاك تقرأين هذه بس الكلمتين هذه، فقد كذبوكم بما تقولون، اقرأيها شوف.
0: فقد كذبوكم بما.
1: أحسنت بارك الله فيك، جزاك الله خير.
2: شكرا جزيلا لأختنا إلهام من جدة. قد يكون آخر المتصلين معنا من جازان أخونا حسن، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا حسن وأحسن الله إليك، استعذ بالله وقرأ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد

0: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أحسنت يا الحسن. الحسن ها؟
2: حسن
0: حسن
1: حسن حسن. قرأت على من؟
0: قرأت على الشيخين يحيى عبد أبو الفضائل والشيخ علي جعفري.
1: أوه خلاص مدام قرأت على الشيخ جعفري انتهى. هو قريب لك الشيخ؟
0: نعم.
1: إيه
2: طيب. ما شاء الله تبارك
1: الله يحفظك ويبارك لك.
2: تلاوة أكثر من رائع. وبنختم اتصالات المستمعين وتلاواتهم المميزة، فشكر الله لكم جميعا.
3: اقرأوا القرآن
4: اقرأوا القرآن.
3: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأوا القرآن
5: اقرأوا القرآن.
2: أهلا بكم أيها الأفاضل. نذهب إلى مكة المكرمة من هناك من رحاب القرآن الكريم. تطل علينا جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه لنتعرف على أثر برامجها في تعليم كتاب الله وما تحققه من إنجازات بفضل الله ثم بدعم أهل الخير وعطائهم وإسهامهم. يسعدنا الآن أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. السلام عليكم أستاذ أويس وأسعد الله مساك بكل خير.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
2: بارك الله فيكم. ما شاء الله تبارك الله، يعني خلال الأسابيع الماضية استفادت أعداد كبيرة من الطلاب والطلبة ضمن أكثر من 400 حلقة قرآنية في مكة المكرمة وأكثر من 1,200,000 آية. هذه الأرقام يعني ماذا تمثل لكم لمن حازها؟ كيف يمكن للمستمعين كذلك المساهمة في استمرار هذا الأثر الكبير؟
6: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة نبدأ اليوم بالشكر والدعاء لكل من ساهم في دعم برامج جمعية بيان، وقل لهم إن دعمكم كان سببا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في استمرار رحلة قرآنية عظيمة وأين داخل مكة المكرمة. أنا أريد من الجميع الآن أن يقف دقيقة ويتأمل أثر العطايا خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الماضي والأسابيع التي قبله. 6,772 طالبا وطالبة يتعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء 6,000 وزعوا في 444 حلقة قرآنية موزعة على 106 دار وحلقة قرآنية، وقد قرأوا، هذه أرقام حقيقية تم إحصائها، وقد قرأوا أكثر من 1,223,000 آية. واجتاز من هؤلاء 305 من الطلاب اختباراتهم المرحلية، يعني واحد انتهى من الجزء الأول، نجح في الأول، انتقل للثالث، الثالث إلى الخامس وهكذا. أنا أريد من الجميع أن يتأمل عظم الفرصة أن يكون مساهما في تعليم طالب للقرآن وين في مكة المكرمة. يحفظ آية، يراجع أخرى، يترنم بها في صلاته، ثم بعد ذلك يعلمها غيره، وأنت شريك في هذا الخير بإذن الله. هذا شرف القرآن، فضل المكان، أجر التعليم والصدقة خير يمتد أثره ما دام القرآن يقرأ ويعلم. والله أن من أعظم التجارات التي يتاجر فيها العبد مع الله تجارته مع القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني لا تخسر. والأعظم من ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه اقرأوا القرآن، على اسم البرنامج اقرأوا القرآن.
2: نعم.
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ذلك اليوم العظيم لا شفاعة بمال ولا جاه ولا قرابة ولا نسب ولا حسب، الذي يأتي شفيعا هو القرآن. منزل عظيم أن يكون القرآن شفيعا لأهلي يوم القيامة. وتأمل من أعانى، أعيدها مرتين، من أعانى على تعليم القرآن وحفظ القرآن ونشر القرآن فقد شارك في باب من أشرف باب الخير، ونرجو له من الله عظيم الأجر. واليوم نفتح لكم فرصة المشاركة خلال مشروع خماسية مكة، صدقة واحدة تجمع لك 5 أبواب للخير: تعليم سورة الفاتحة، توزيع المصاحف على ضيوف الرحمن، إفطار الصائمين المعتمرين، سقي الماء، وأخيرا المساهمة في مبنى الصدقة الجارية. مساهمتك اليوم تراها تساعد على استمرار الحلقات القرآنية وتعليم المزيد من الطلاب وصناعة حافظ جديد لكتاب الله في البلد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يجعل كل آية تقرأ وكل طالب يتعلم في موازين حسنات المساهمين، وأن يجعل القرآن لنا ولهم شفيعا يوم القيامة.
2: اللهم آمين. ما أجمل هذا الطرح والحديث والبشريات التي تنهال على أسماعنا وعلى قلوبنا، زاد الله هذا الخير وهذه البركة، وجعلنا ممن يقرأ هذا الكتاب العزيز ويحفظه ويفهمه ويطبقه في حياته. طيب أستاذ أويس، من أراد أن يخطو هذه الخطوة وأن يساهم في هذا الخير كيف له ذلك؟
6: الأمر يسير بإذن الله، يدخل إلى تطبيق الراجحي ويضغط على أيقونة التحويل، يجدها في أسفل الصفحة، ثم يختار أيقونة خدمات، ثم يختار جمعية خيرية، يكتب في خانة البحث كلمة بيان، تطلع له جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة. ثم يختار الحساب المخصص الصدقات العامة، ثم يدخل مبلغ التبرع 100 500 200 أو حتى بما تجود به نفسه، يعني رب صدقة صغيرة لكنها عظمت عند الله سبحانه وتعالى. ثم يضغط على تأكيد عملية التحويل، وهنيئا له الأجر العظيم. أو يتبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن، ومن أراد الاستفسار أو الحساب المخصص للمشروع مباشرة يتواصل على الواتس على الرقم التالي 05-00-329-329. أعيد مرة أخرى 05-00-329-329.
2: كتب الله أجرك، مبارك الله فيكم، وشكرا حقيقة على تقريب الخير للناس. الأستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، شكرا جزيلا لكم.
6: الله يكرمك، جزاك الله
2: في أمان الله.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن.
2: طيب أهلا بكم أيها الأفاضل، وقبيل أن نودعكم نعود من جديد إلى شيخنا ومقرنا الشيخ يوسف، كيف رأيت ولاحظت التلاوات في هذه الحلقة؟
7: أما بالنسبة لما استمعنا إليه من التلاوات المباركة، حقيقة يمكن اليوم المقطع طويل.
2: أي صحيح،
7: استمعنا إلى 7 فقط من المتصلين، لكن ما شاء الله، يعني أول شيء التميز في القراءة، وفي نفس الوقت التميز في طريقة التصحيح. وهذه أنا دائما ما أسعى إليها حقيقة من كل متصل، إنه إذا اتصل لا يتصل مجرد أنه يقرأ فقط، لا، يتصل من أجل أن يطور ويصحح قراءته. أحيانا تأتيك كلمة، والقرآن فيه متشابه كثير، تأتيك كلمة متكررة في كتاب الله عز وجل الكثيرة، لكنك تجده تخطئ فيها، كل ما تقرأها تخطئ فيها. مجرد تصحيحك اليوم لهذا الخطأ وتكرر تصحيحه في المواضع الأخرى تخرج بفائدة كبيرة.
2: بلا شك.
7: وهذا ما يعني ما أكرر دائما على كل جلسة تجلسها مع معلم أو عند معلم لك أو شيخ، خذ منه فائدة واحدة فقط، ما أبغاك كل الوجه، أبغاك تأخذ منه فائدة واحدة في كل جلسة.
2: جميل.
7: تتراكم هذه الحل، يعني تيصير عندك معدل تراكمي في الأخطاء التي أخطأت فيها وصححتها، تجد انك تصير فيما بعد ان شاء الله معلم اكثر منك فقط انك صححت تلاوتك.
2: في مجال المال والاعمال يقول لك سعر الفائده صحيح المرتفع. صحيح. هذا مفيد لاصحاب الاموال، لكن ما اعظم ان تزيد فائدتك في عظمه الكلام الذي تقراه، كلام الله عز وجل.
7: احسنت.
2: مرارا وتكرارا. في نصف دقيقه شيخ
7: يوسف، اقول في الختام لندع عنايتنا بالقران الكريم ان تكون تلاوتنا صحيحه واداؤنا ايضا متقن، وهذا ما سينقلنا إلى مسألة ما يسمى بالتدبر. لأنك مع كثرة الأخطاء قد يقل عندك تدبر وتفهم الآيات، لكن عندما تصحح تلاوتك وتبدأ تعرف القراءة الصحيحة لبعض الألفاظ وتستطيع أن تقف وتبدأ، سيكون هذا بإذن الله عز وجل داعم لك إلى أن تقرأ القرآن بتلاوة وتقرأه بالتلاوة الصحيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل.
2: جميل، خير وختام ما ذكرته الشيخ يوسف، فبارك الله فيك وشكر لك على تشريفك وعلى تصحيحك لتلاوة
7: المسلمين. الله يبارك فيك ويجزيك خير.
2: الشكر ممتد وموصول لكم أنتم أيها الكرام على حسن متابعتكم وجميل حقيقة مشاركاتكم. تحايا فريق البرنامج لكم، ودعواتنا لكم وللجميع بمزيد من التيسير والتوفيق والبركة برفقة كتاب الله عز وجل. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن. من برامجنا،
3: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
3: مجالس السيرة،
2: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا،
3: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن حلقة النور،
4: حلقة النور،
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء. من برامجنا،
3: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يَحْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
2: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. ثواب الأذكار. التسبيح والتهليل والتحميد. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ثواب الأذكار.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شكوا بربهم وافتروا عليه، وعند الله عز وجل علم شركهم وافترائهم، وهو معاقبهم على ذلك عقوبتهم التي هم أهلها، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فالذي فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم.
1: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام.
0: يقول الله تعالى مقررا لوعده ومؤكدا: فلا تحسبن الله مخلف وعده من نصرة رسله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله تعالى ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب، وذو انتقام ممن كفر به وجحده.
1: يوم

0: ثم أخبر الله عز وجل أن وعده حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض على غير الصفة المألوفة المعروفة كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ليس فيها معلم لأحد، فيكونون في أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، حفاة عراة كما خلقوا. وقد جاء في صحيح مسلم أن حبرًا من أحبار اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وقد أخبر الله عز وجل أن الخلائق في ذلك اليوم تخرج جميعها من قبورهم لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وغلبه، ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب.
1: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
0: حين تبدل الأرض وتبرز الخلائق لديانها ترى يا محمد الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم موثقين في القيود والأغلال، قد جمع بين النظراء بعضهم إلى بعض وكل صنف إلى صنف.
1: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
0: ثياب هؤلاء المجرمين التي يلبسونها يوم القيامة من قطران، وتلفح وجوههم النار فتحرقها، والقطران هو ألصق شيء بالنار تطلى به الإبل من الجرب.
1: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب.
0: ليجزي الله يوم القيامة كل نفس ما كسبت.

إن الله حال محاسبته لعبده سريع النجاز، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم.

0: واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: هذا القرآن بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان، لقد أبلغ الله به في الحجة عليهم وأعذر إليهم بما أنزل فيه من مواعظه وعبره، فليتعظوا به وليستدلوا بما فيه من الحجج والبراهين والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليتذكر ذو الحجى فإنهم أهل الاعتبار والادكار.
2: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الفتح.

عليهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.

عليهما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرًا.

0: أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الفتح.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأنفال.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ولوالدي وللمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي رزقا من عندك وأنت خير الرازقين. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه يا الله، واخلف علي كل غائبة لي منك بخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم رحمتك التي وسعت بها عبادك فاشملنا بها يا رحمن الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم وفضلتني على كثير من الأمم وجعلت في يدي زمام خلقك واستخلفتني على أرضك. اللهم
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

النار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد أنعم الله علينا في هذه البلاد بنعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وحينما وحد الملك عبد العزيز هذه البلاد المباركة فهي ترفل

نعم عظيمة عباد الله. وإن أعظم نعمة أنعم الله علينا في هذه البلاد هي نعمة التوحيد، والتوحيد هو دعوة الرسل. وما من رسول إلا يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: ولقد أوحي إليك ولقد بعثنا رسلا من قبلك. والتوحيد عباد الله هو سبب خلق الخلق، والله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عباد الله، وإن للتوحيد فضائل عظيمة، فمنها أن التوحيد هو أول الأمر، وهو أول ما يبدأ به المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

لقد أوحينا وحي إليك وحينا إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والتوحيد عباد الله يعصم الدم والمال. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموال إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. والتوحيد عباد الله سبب للأمن التام في الدنيا والآخرة

النصر والتمكين. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والتوحيد عباد الله سبب لمغفرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والتوحيد عباد الله سبب للوحدة الصف واجتماع الكلمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عباد الله، ولما كان التوحيد بهذه الأهمية وبهذه الفضائل العظيمة عني الملك عبد العزيز بالتوحيد، فقامت هذه الدولة على توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ البدع والشرك والمحدثات، وسار على هذا النهج أبناؤه من بعده فأقاموا التوحيد ونبذوا الشرك والبدع والخرافات.

فطري. ولذلك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا قال: إنك لا حب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وإن محبة الأوطان ليست كلاما يقال فحسب، ولكنه عمل ومحافظة على البلاد على أمنها وإطمئنانها.

ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، وإنه من الأمور التي ينبغي التنبه عليها أن الالتفاف حول ولاة الأمر وحول العلماء ووحدة الصف واجتماع الكلمة. يقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكذا عباد الله، طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكذلك عباد الله، البعد عن نشر الإشاعات المختلقة والبعد عنها وعدم نشرها فإن فيها الضرر العظيم، خصوصا عباد الله ما يتعلق بالأمور العامة والأحداث، فإن أمرها أن توكل إلى ولاة الأمر وما يصدر عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحذر الحذر من هذه الأمور. وكذا عباد الله، المحافظة على أمن هذه البلاد واستقرارها، فإن المحافظة على الأمن والاستقرار أمر يشترك فيه الجميع، بل هي مسؤولية الجميع، فإن المحافظة على الأمن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن الله على أهل مكة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورغد عيشها، إنه على كل شيء قدير. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك.

0: تسليم وتسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم وفقهم وارحم شهداءهم واشف مرضاهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
4: تسابيح. سبحان من بسط يديه لقبول التائبين، سبحان من فتح بابه وعطاءه للسائلين، سبحان من إذا أطاع العبد أدناه وإذا عصاه ناداه وإذا دعاه لبى، وإن تاب قبله وارتضى. كل قوي بغيره ضعيف، وكل ضعيف في جواره وحفظه قوي. سبحان من رزق من عباده علم الخائفين منه، وخوف العالمين به ويقين المتوكلين عليه وتوكل الموقنين به وإخبات المنيبين إليه وإنابة المخبتين له سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقرب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.
1: فواجب المسلم أن يتعلم القرآن وأن يعلمه وأن ينشره بين الناس ويدعو إليه ويعمل به، هذا موقف المسلم من القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال علي

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

0: أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة طه.
2: آيات القيام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألق علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا
من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رواه مسلم. وهذا تكرار فيه إلحاح. والسنة أن يدعو ثلاثا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وفيه: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. رواه البخاري ومسلم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق وحتى سورة التكاثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الطارق وحتى سورة التكاثر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا.

0: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء

وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة أرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مفيدا ننال به الأجر جميعا على إلقائه واستماعه.
1: اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة أسئلة المستمعين والمستمعات. نبدأ بسؤال من إحدى المستمعات، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، كيف يتأكد المسلم أنه محب لله فعلا وليس مجرد شعور أو كلام؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن محبة العبد لله جل وعلا طاعة يتقرب بها إلى ربه سبحانه، ولذا قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال جل وعلا في وصف عباده المؤمنين الذين يقدمون أمر الله بأنهم يحبهم ويحبونه كما في سورة البينة. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب التي تجعله يقوم بمحبة الله سبحانه وتعالى، فإن محبة العبد لربه لها آثار ومقتضيات على العبد أن يقوم بها وأن يستشعرها وأن يجعلها طريق حياة ومنهجا يسير عليه في كل حياته. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب التي تنطلق من محبته لله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك إفراد الإنسان العبادة لله جل وعلا، فقيام الإنسان بعبودية الله وإفراده لله في العبادة من دلائل محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، فإن الله إنما خلق الخلق من أجل هذه الغاية العظيمة الجليلة، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن آثار محبة العبد لله جل وعلا أن يقدم أمر الله على رغبة نفسه وهواها، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا من آثار محبة العبد لله جل وعلا أن يقدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على ما سواه، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا من الأمور التي تنتج عن محبة العبد لربه أن يسعى العبد في استجلاب الصفات التي تكون سببا من أسباب محبة الله له، فإن الله جل وعلا قد أخبر في كتابه أنه يحب أصنافا من الناس، فمن ذلك أنه يحب المتقين، وأنه يحب المحسنين، وأنه يحب المقسطين، إلى غير ذلك من الصفات التي أوردها الله جل وعلا في كتابه العزيز، مما يبين أن الله جل وعلا يحب من اتصف بهذه الصفات. ولذلك على الإنسان أن يسعى للاتصاف بهذه الصفات ليكون محبوبا عند الله جل وعلا. وفي المقابل ينبغي بالمؤمن أن يجتنب تلك الصفات التي تبعد محبة الله عن العبد، كما قال تعالى: إنه لا يحب كل خوان أثيم. وبالتالي يجتنب هذه الصفات التي أخبر الله جل وعلا أنها من الصفات التي يحب الله سبحانه وتعالى أهلها. ومن آثار محبة العبد لربه جل وعلا أن يسعى في أن يكون من أهل حزبه، ومن المنتمين إلى أوليائه، ممن حرص على أن يكون في ركاب هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله جل وعلا. وهكذا من الأمور التي تنطلق من محبة العبد إلى ربه أن يكون العبد حريصا على التواصل مع الله جل وعلا. التواصل مع الله جل وعلا يكون له أمور كثيرة، منها الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإن من أحب شيئا لهج بذكره. وهكذا أيضا من الأمور التي تقرب العبد من ربه أن يكثر من الصلاة، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، يناجي العبد فيها رب العزة والجلال. وهكذا أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان مستشعرا لهذا المعنى أن يجعل كل تصرفاته لله، فيعطي لله ويمنع لله، ويحب لله ويكره لله، ويطيع لله ويمتنع من الطاعة لله جل وعلا. فإن هذا مما يجعل العبد محبوبا عند الله جل وعلا، وهذا من آثار محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، كما قيل: المحب لمن يحب مطيع. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الجانب أن يحرص الإنسان على استشعار نية الآخرة في كل أعماله التي يقدمها ويقوم بها لله جل وعلا. ومن الأمور التي يستشعرها الإنسان في باب محبته لربه سبحانه وتعالى أن يشاهد تلك النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليه، فإن الله قد هداه للإيمان، والله جل وعلا حماه من الشرك، والله سبحانه وتعالى جعله من أهل السنة ومن أهل الطاعة ومن أهل الصلاة، كما أن الله جل وعلا أعطاه من النعم الدنيوية الشيء الكثير، سواء كانت نعما في بدنه بهذه الجوارح التي يستعملها في أنواع الاستعمالات، فهذا لسان يتكلم به، وهاتان عينان يبصر بهما، وهاتان أذنان يسمع بهما، وهذه أيد وأرجل يتمكن من التصرف بها، إلى ما في داخل البدن من تلك النعم العظيمة، فهذا جهاز هضمي، وذاك جهاز للدورة الدموية، وهذا الهواء الذي يدخل في بدن الإنسان فينقي بدنه، ثم ينظر إلى كيف ييسر الله جل وعلا إخراج الفضلات من بدنه بطريقة سهلة يسيرة، إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يستشعر أن الله هو المنعم المتفضل الذي لا زالت نعمه على الإنسان. فهذا مما يدعو الإنسان إلى محبة ربه سبحانه وتعالى. وينبغي بالإنسان ألا يقدم على محبة الله شيئا من أمور الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وانظر لما قاله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما قال لقوله: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فإن هذا فيه تحذير للإنسان من أن يقدم محبة أحد على محبته لله جل وعلا. والنصوص في هذا كثيرة متعددة، وبالتالي على الإنسان أن يستشعر أنه يرتفع في درجته عند الله بمحبته لربه، ويستشعر أن محبة الله عبادة عظيمة النفع كثيرة الأثر، ويستشعر أن من أسباب نجاة العبد يوم القيامة محبته لربه، وكذلك يستشعر أن محبته لله تقتضي طاعته والقيام بشرعه وتقديم نيته في الإخلاص لله على غيره من المخلوقات.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: لي قريب من حفظة القرآن وأهل الصلاح نحسبه كذلك، ودائما ما يفسر بأن ما يقع لنا من خير ومصادفات عجيبة أنها من الكرامات التي تقع للصالحين، فهل هذا صحيح؟
2: فضل الله جل وعلا على العباد كثير، ونعمه متعددة، وقد جاءت النصوص بتأكيد أن النعم من عند الله جل وعلا، وأنه هو المنعم المتفضل بها سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بشكره على نعمه التي أنعم بها عليه، ليكون ذلك من أسباب رضا الله جل وعلا عنه، كما قال: وإن تشكروا يرضه لكم. وقد قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وبالتالي على الإنسان أن يستشعر هذا المعنى. إذا تقرر هذا فإن كرامة الله للعبد من الأمور التي تجعل العبد يستشعر عظيم فضل الله جل وعلا عليه، فلا يدلي بما قدمه من الطاعات. ومن هنا على العبد إذا نسب نعم الله إلى أنها كرامة من عند الله أن يزيد في طاعته لله جل وعلا، فمن أكرمك بهذه النعم يستحق أن يقابل ما أنعم به عليك من النعم بما يرضيه. والله جل وعلا يرضى عن العبد أن يقوم بشكر نعمه وأن يكون عابدا لربه سبحانه وتعالى.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذه المستمعة أم رقية من مكة المكرمة تقول: هل زوج ابنة زوجي محرم لي؟
2: ليس بمحرم لها، بل هو أجنبي عنها، فإنه لا قرابة نسبية بينهما، وليست ممن يحرم من المصاهرة. فاللاتي يحرمن من المصاهرة هن أربع: بنت الزوجة وأم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، وليست هذه المرأة السائلة بواحدة من هؤلاء الأصناف الأربعة بالنسبة لزوجي بنت زوجها.
1: نعم، في سؤالها الثاني تسأل تقول بأن لديها أخت من الأم ولديها أخ من الأب، فهل يجوز أن تخطب أختها لأخيها؟
2: نعم، يجوز لها أن تخطب أختها من أبيها لأخيها من أمها، أو العكس، فإنها لا توجد قرابة نسبية تمنع زواج أحدهما بالآخر، فهي امرأة أجنبية. فإن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات في النكاح حصرهن بسبعة أصناف من النسب وأربعة أصناف من المصاهرة وأحد عشر صنفا بالرضاع. وبالتالي ليست هذه القرابة المذكورة في السؤال من إحدى هذه القرابات التي يثبت بها التحريم في النكاح.
1: نعم، سؤال من أحد المستمعين يقول بأنه إذا قرأ القرآن من حفظه أو قرأه من جهاز الجوال ومر بآية السجدة، فهل يلزمه أن يسجد؟
2: سجود التلاوة عبادة وعمل صالح يؤجر العبد عليه، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لكن هذا السجود ليس من الواجبات، بل هو من المستحبات المتأكدات. ومن هنا فإن العبد ينبغي به أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون من عمله سجود التلاوة، لكن هذا السجود ليس من الواجبات، وبالتالي لا يلزم الإنسان أن يسجد عند قراءته لآية السجدة، لكنه يتأكد في حقه ذلك ويستحب له.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول بأنه في صلاة الفريضة عطس المصلي الذي يصلي بجانبه فرد عليه وهو في الصلاة، فهل فعلهم صحيح؟
2: أما بالنسبة لحمد الله لمن عطس في الصلاة فهذا جائز ولا حرج فيه، ويدخل في عموم ما رغب فيه الشرع من حمد الله بعد العطاس. وأما إجابة الآخر له وتشميته فهذا خطأ، لأن الشرع قد منع من أن يتكلم الإنسان في صلاته، وقد قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يشمت غيره في أثناء الصلاة.
1: نعم، نختم بهذا السؤال من أحد المستمعين يقول هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه أثناء الصلاة إذا كان ذلك يساعده على الخشوع؟
2: الأفضل والأحسن أن لا يغمض الإنسان عينيه، فإن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وحرص الإنسان على الاقتداء والسنة في صلاته أعظم لأجره، وبالتالي لا يدخل اجتهاداته ومرئياته في صلاته ليقدم ما يخالف السنة على ما كان موافقا للسنة. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعلهم على خير حال، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر فريق العمل معك، جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لضيفي حلقتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر لزميلي في تسجيلها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. نلقاكم على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة البقرة.
1: من وحي النبوة.
2: عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة هي الركن الثاني في الإسلام، وهي عمود الإسلام، من قام بها على وجهها نجا، ومن فرط فيها فلا يلومن إلا نفسه. ومعنى هذا الحديث أن العهد الذي بيننا نحن المسلمين وبين غيرنا من الكفار والمشركين من أعمال ظاهرة تجعلهم تسري عليهم أحكام الإسلام هي الصلاة. وقيل: العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر ودخل في حكم الكفار وسرت عليه أحكامهم. وقد أجمع المسلمون على أن من جحد فرض الصلاة فإنه كافر كفرا مخرجا من الملة، وأما من تركها كسلا وتهاونا من غير جحد لفرضها، فأقرب الأقوال في ذلك أن من تركها بالكلية تهاونا أو كسلا كافر كفرا مخرجا من الملة، للمعنى المفهوم من هذا الحديث ولقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن ترك الصلاة استحق دخول النار، ثم قال: إلا من تاب وآمن. أما من ترك بعضها فهو مقصر ويلزمه التوبة وأداء الصلوات.
1: من وحي النبوة.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي المؤمنون والنور.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي المؤمنون والنور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقرار. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بفضله وجوده وعطائه. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء الحواري نستضيف شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الفضلاء.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الإخوة المستمعين الكرام.
3: وحياكم الله. في هذا اللقاء لازلنا نتحدث عن آيات المواريث. تحدثنا عن الآية الأولى في قول الله جل ذكره: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الحلقة نتحدث عن قول الله جل ذكره: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. في هذه الآيات بعض الكلمات الفرشية يا شيخ إبراهيم، عند قول الله: فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إلى أن قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. في هذه اللفظة يوصى بها أو دين،
5: في هذه اللفظة يوصى فيها قراءتان قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي، وافقهم من العشرة أبو جعفر ويعقوب وخلف: يوصي بالكسر، وهذه هي قراءة الجمهور. وقرأ الباقون بن كثير وبن عامر وعاصم: يوصى بالفتح، وشاهدها من الشاطبية: ويوصي بفتح الصاد صح كما دنا، ووافق حفص في الأخير مجملا.
3: إذن الأولى في قوله تعالى: يوصيكم من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم،
5: نعم،
3: في الآية الأولى، فتلك لم يقرأ يوصى إلا شعبة،
5: نعم،
3: وابن عامر فقط،
5: نعم،
3: وهنا وافقهم في هذا الموضع، وافقهم
5: وابن كثير،
3: وابن كثير،
5: نعم،
3: صح كما دنا، أحسنتم، وابن كثير، وهنا وافقهم
5: حفص،
3: فأصبح الثلاثة الأئمة ابن عامر وابن كثير وابن عامر وعاصم يقرؤون يوصى على البناء لما لم يسمى فاعله، نعم. وأما في الأصول فوردت مواضع كثيرة جدا في هذه الآية، لكن لنربط هذه الآية بما قبلها شيخ إبراهيم بارك الله فيكم، في الأولى تحدث عن يوصيكم الله في أولادكم للذكر، وهنا يقول: ولكم نصف ما تتمة توزيع المواريث هنا، نعم،
5: نعم. لما تكلم الله تعالى في الآية السالفة عن ميراث الفروع من الأصول وميراث الأصول من الفروع، أخذ في ذكر ميراث المتصلين بالسبب لا بالنسب،
3: أحسنت،
5: وهو للزوجية هنا،
3: نعم،
5: فقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي ولكم أيها الأزواج نصف تركة زوجاتكم بعد وفاتهن إذا متنا عن غير ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، أي فإن كان زوجاتكم ولد فلكم أيها الأزواج ربع تركة زوجاتكم
3: ذلك، نعم. فاستفتح الآية بالخطاب للرجال،
5: نعم،
3: كما ذكر هنا، والمقصود بالولد في قوله تعالى: لم يكن لهن ولد، مقصود بنو الصلب وبنو بنيهم، وإن سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد، وهذا ثابت بالإجماع كما لا يخفى. وأجمع كذلك العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد كما هو صريح هذه الآية، أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع، وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده كما هو ظاهر في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. وذكرنا في الآية السالفة لما تحدثنا عنها لما قدمت الوصية على الدين، فلعلكم تذكروننا بها الشيخ عبد الله بارك الله فيكم؟ لماذا قدم الوصية على الدين؟
4: وفيكم نعم قدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم عليها، لأن الدين له مطالب والوصية ليس لها مطالب.
3: نعم.
4: وبهذا تكون الوصية معرضة للغفلة عنها. جميل. فقدمها الله تعالى للعناية بها.
3: أحسنتم. ثم قال جل ذكره: وإن كان رجل يورث كلالة. وإن كان يعني وجد رجل يورث كلالة، هنا كلالة تمييز، يورث كلالة تمييز.
5: تمييز نعم.
3: نعم. والكلالة
5: من لا ولد له ولا والد.
3: نعم، ليس له ولد وليس له وارث من الذكور، لا أب ولا جد. في قوله وإن كان رجل يورث كلالة، أي إذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد ذكر فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم وجمهور أهل العلم. فالأب والابن طرفان للرجل، فإذا ذهب تكلله النسب، فسموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جميع جوانبه، وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه، كما قال فرزدق: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابن مناف عبد شمس وهاشمي.
5: قد جاء في الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
3: أحسنتم. فالكلالة مأخوذة من الكلال، والكل أو الكلال هو الإعياء، فكأنه يصير الميراث للوارث عن بعد وإعياء. فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكلالة في موضعين، هنا وفي آخر السورة، ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بهم الأخوة لأم، كما لا يخفى لقوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذا خاص بالإخوة للأم. وكذلك يدل على ذلك قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
5: من الأم،
3: من أم. نعم.
5: وهذا بيجمع المفسرين.
3: نعم. فهذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا، وهذا حاصل في الإخوة لأم. وإن كانوا يأخذون بالأم، يعني إنما يدلون بالأم، لكنهم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة لأم. قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. نعم.
4: نعم، كما تقدم أن هذا الذي فرضه الله تعالى لأخ الميت الموروث كلالة ولأخته أو لإخوته وأخواته إنما يستحقونه من بعد تنفيذ الوصية المشروعة وقضاء الديون قبل ذلك،
3: وتكون سهامهم على رؤوس على قدر على عدد رؤوسهم.
4: نعم.
3: فليس فيه للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم سواء هذولا الإخوة لأم كما ذكرنا قبل قليل. نعم.
4: غير مضار، يعني ألا يقصد الإضرار بالورثة في أي وجه من الوجوه. وهذا الإضرار قد يقع على وجوه: إما أن يوصي بأكثر من الثلث، وإما أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبي إقرارا كاذبا، وإما أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن ورثة، وإما أن يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه وصل إليه، أو يبيع شيئا بثمن بخس.
3: نعم. إذن المقصود أن هذا الدين يكون على حق وعلى صدق، ولا يراد به الإضرار بالورثة. فإذا كان فيه تحايل للإضرار بالورثة فإنه لا يؤخذ به، لأن الله سبحانه وتعالى قيد هذا الدين أو تلك الوصية بقوله غير
4: مضار.
3: غير مضار. نعم.
4: وصية من الله، تأكيد على المعنى الأول يوصيكم في مطلع الآية.
3: نعم.
4: الأولى وصية من الله فالتزموا بها،
3: يعني التكرار هنا للتأكيد.
4: نعم. والله عليم حليم ذو علم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، ومن ذلك علمه بمصالح خلقه ومضارهم، وعلمه بمن يستحق أن يعطى من الميراث ومن يحرم، وعلمه بقدر ما يستحقه كل واحد منهم، وهو سبحانه الحليم الذي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة.
3: وكذلك لعل في لفظة حليم فيها إشارة إلى أن ثمة أناس سيكونون معترضين على هذه القسمة الربانية للميراث بحسب ما تمليه عليهم عقولهم، والعقول ناقصة وقاصرة، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحليم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والله عليم حليم، عليم بأهل الميراث المستحقين حليم على أهل الجهل منكم الذين قد يعترضون على قسمة الله سبحانه وتعالى في هذه القسمة، قسمة المواريث. نعم.
4: وقد أورد الله سبحانه وتعالى أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات، وذلك لأن الوارث إما أن يكون متصلا بالميت بغير واسطة أو بواسطة، فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون النسب أو الزوجية، فابتدأ بالنسب وهي قرابة الأولاد.
3: نعم.
4: ويدخل فيها الأولاد والوالدان.
3: جميل.
4: فالله تعالى قدم هذا القسم لقرب الاتصال
3: في
4: ثم
3: الأولى.
4: نعم. نعم. ثم الاتصال ثانيها، الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية، وهذا القسم متأخر. ليش؟
3: الذي هو اتصال بالنسب، عفوا بالسبب،
4: لأن الأول ذاتي.
3: نعم.
4: النسب، والثاني وهو الزوجية عرضي.
3: نعم.
4: والذاتي أعلى من العرضي في القرب
3: لأنه باقي.
4: نعم.
3: وأما الزوجية فإنها قد تنقطع،
4: عرضي قد يزول.
3: نعم. قد يزول. نعم.
4: والثالث الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو الكلالة الأخير.
3: نعم.
4: وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين.
3: وذكرنا أن قوله تعالى أيضا غير المضار هي مقيدة لتلك الوصايا والديون التي قد لا تكون على حقيقتها، وإنما المراد بها الإضرار بالورثة، فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك محذرا المورث من أن يفصح عن شيء لا حقيقة له، أو يدعي وصية ظالمة في غير وجهها، أو دينا ليس له حقيقة من إلا الإضرار بالورثة. نعم.
4: وتأخير فضلة الشيخ ذكر الكلالة للسبب الذي ذكرناه أيضا، هنا ملفت لطيف هو أن الكلالة في الحقيقة هي من جهة النسب، لكن تأخر ذكرها في الميراث، ذلك لتواشج ما بين الزوجين واتصالهما واستغناء كل منهما بعشرة صاحبه دون عشرة الكلالة، قدمها للاعتناء.
3: جميل. ورجوعه على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، هذا يكون كما ذكرنا يكون بالإقرار أحيانا من المورث بهذا الدين، قد يقر بدين وهو في مرضه لوارث أو لأحد أو لصديق ملاطف، فإن ذلك كله لا يصح إلا إذا كان على وجهه الحقيقي.
5: جزيتم خيرا فضيلة الشيخ. قبل مغادرة آيات المواريث هناك أمر أدائي يحسن التنبه له. في آية المواريث وردت الأنصبة بذكر الثلث والسدس والثلثين، فكلمة الثلث والسدس يكثر من القراء عند قراءتها اختلاس حركة الحرف الأوسط منها، فحرك ضمة اللام الثلث من الثلث والدال من السدس، يعني يكثر خطأ شائع عند كثير من القراء، فالأولى في القارئ أن يقرأها بحركة خالصة تامة.
3: جميل. وفي هذا لا شك أنه فيه يعني شدة في هذا في ذكر الحرف بحركته، بخلاف إذا خفف بالإسكان أو قريب من الإسكان، فبعض الناس يصير إليه لتخفيف النطق به فيترك النطق السليم. نعم. ثم يقول الله جل ذكره تلك حدود الله. نعم يا شيخ عبد الله.
4: نعم. تلك حدود الله، لما بين الله تعالى سهام المواريث وقد كانوا في الجاهلية يمنعون النساء والأطفال من الميراث، ذكر الوعد والوعيد ترغيبا في الطاعة وترهيبا عن المعصية لئلا يغتر المغتر بوصف الحليم، فقال معظما للأمر بأداة البعد ومشيرا إلى جميع ما تقدم من أمر المواريث وغيرها، تلك حدود الله، تلك الفرائض والمقادير التي جعلها الله تعالى الورثة هي حدود الله تعالى،
3: وقد بينها وأوضحها سبحانه وتعالى فعرفها الناس من أجل أن يعملوا بها،
4: ويجب الوقوف معها.
3: نعم.
4: وعدم التعدي عليها، فالله تعالى تولى تقسيمها ثم حذر من مخالفة هذه الحدود.
3: فالحدود حدود الله سبحانه وتعالى، إما أوامر أمر بأن يقام بها يؤتى بها، أو نواهي حرم أن يقربها الناس، كما في سورة البقرة قال تلك حدود الله فلا تعتدوها في أوامره، وفي نواهيه في آيات الصيام قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فحدود الله عز وجل إما نواه فلا تقرب، وإما أوامر مثل هذه فلا تتعدى. قال تلك حدود الله، ثم قال ومن يطع الله ورسوله، أي في قسمة المواريث الإقرار بهذه الحدود والعمل بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، قال ومن يطع الله ورسوله
4: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثون فيها على الدوام.
3: جواب الشرط يدخله جنات، فعل الشرط يطع الله ورسوله، وجوابه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا شرط وذلك مشروط. ثم يقول يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها كما لا يخفى، خالدين فيها. هذا الخلود الأبدي هو الذي قال الله عز وجل عنه في سورة الكهف لا يبغون عنها حولا، وقال أيضا في سورة الحجر وما هم منها بمخرجين، فلا يبتغون هم بأنفسهم عنها تحولا فيملون، وكذلك لا يخرجون منها قسرا. فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، فيقول خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
5: نعم، وفي هذه الآية خالدين فيها وفي الآية التي تليها وستأتينا خالدا فيها، فجمع هنا خالدين في الطائعين. نعم. وأفرد خالدا في العاصين، قيل لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة، وإذا شفع في غيره دخلها، فلما كانوا يدخلونهم والمشفوع لهم ناسب ذلك الجمع، والعاصي لا يدخل النار به غيره فبقي وحيدا فناسب ذلك الإفراد. وقيل في هذه الآية نوع طريف من أنواع البلاغة يطلق عليه اسم جمع المختلفة والمؤتلفة، فقد جمع ضمير الخالدين في الجنة لأن كل من دخل الجنة كان خالدا فيها أبدا، أما أهل النار فعبر بالمفرد خالدا إذ بينهم الخالدون وغير الخالدين من عصاة المؤمنين، فساغ الجمع هناك ولم يسغ هنا. وقيل لعل إثار الإفراد في خالدا فيها نظرا إلى ظاهر اللفظ، واختيار الجمع في خالدين فيها نظرا إلى المعنى، للإيذان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس، ولأن منادمة الإخوان من أعلى نعيم الجنان، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة، وهذا الانفراد نوع من أنواع العذاب والهوان
3: النفسي. نعم، وهذا ما يصنعه كذلك المعذبون أو المعذبون في الدنيا للناس، فإنهم إذا أرادوا زيادة العذاب فإنهم يجعلونه في سجن منفرد فيه أو منفردا صاحبه فيه. النعيم فإنه لا يتم إلا إذا كان جماعيا، لأن الإنسان يأنس بغيره. قال جل ذكره ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها.
4: نعم، تكرار
3: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. نعم،
4: تكرار اسم الجلالة وإظهار الاسم الجليل تلك حدود الله، ومن يطع الله ومن يعص الله، في طبعا هذا إظهار في موضع الإضمار.
3: نعم،
4: وهو لتربية المهابة وإدخال الروعة والمبالغة في التهديد والتشديد في الوعيد،
3: وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الله الذي لا يطلق على غيره، وهو المأخوذ من التأله أو من المألوه المعبود لتتحقق العبادة بطاعته سبحانه وتعالى. وفي هذه الأمور خاصة التي ساد في الجاهلية أنظمتهم وأعراف على مخالفة ما قسمه الله عز وجل في مواريثهم، فيقول ومن يطع الله ورسوله، في الأخرى يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. قوله ومن يعص الله ورسوله أيضا يريد في قسمة المواريث، أليس كذلك شيخ عبد الله؟
4: بلى.
3: فلم يقسمها أو لم يعمل بها وتعدى حدوده بمخالفة أمره وبقائه على ما كان عليه الناس في الجاهلية،
4: ويأتي المعنى عاما، ولكن في هذا السياق هي في مخالفة المواريث،
3: في مخالفته. فيقول يدخله نارا خالدا فيها، هنا العصيان ومن يعص الله ورسوله إن أريد به ما ذكرتم الذي هو الأمر العام الذي هو الكفر، فالخلود على بابه يكون خلودا أبديا، يكون خلودا أبديا. وإن أريد به الكبائر وتجاوز أمر الله سبحانه وتعالى فيما شرعه في هذه فرائض التي حتمها على الناس وسار على ما ساد عليه الناس في الجاهلية، فهنا يكون الخلود مستعار لمدة ما، الذي يسمى الخلود الأمدي كما لا يخفى عند أهل العلم، خلود أبدي وخلود أمدي. فهنا يقول نقول بالخلود الأمدي الذي يكون إلى أمد، فيدخل النار في مدة يعلمها الله سبحانه وتعالى حتى يطهره من ندران الذنوب والمعاصي أو الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر والكفر فإنه هو الخلود الأبدي.
4: وقد راسب الختم بالعذاب المهين، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لأن العاصي المتعدي للحدود برز في صورة من اغتر وتجاسر على معصية الله، وحينها تقل عنده المبالاة بالشدائد ما لم ينضم إليها الهوان.
3: جميل. ولو نظرنا يا شيخ إلى الرسم الموجود في هاتين الآيتين، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، كتبت بجنات بلا ألف، وكذلك الأنهار
4: وخالدين
3: بلا ألف، والأنهار كذلك بلا ألف، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً
4: أثبتت
3: فيها الألف، أما خالدا فيها
4: حذفت
3: وله فيها عذاب مهين. كذلك في قوله، لو نظرنا إلى هذه الآيات أو هذه الكلمات التي دارت بين الحذف والإثبات، وجدنا أنها لا تلتبس على القارئ، وإنما الجنات لن يقرأ أحدا بلا ألف فيقول جنة، وكذلك خالدا فيها لن يقرأ أحدا بخالدا وإنما سيقرأها بالألف. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جرت عادتهم، عادة العرب، أنهم يكتبون أو يرسمون كتابتهم على يعني مبنية على الاقتصار والاختصار، فلا يكتبون إلا ما يحتاجون إليه، ثم إن الكتابة كلها أصلا عندهم لا يكتبون إلا ما يحتاجون إليه عند الحاجة، فليست عندهم شيئا زائدا أو رفاهية عندهم، كلا، وإنما جاءوا بها في المواضع التي يحتاجون إليها ويضطرون إليها، وإلا فإنهم يتكئون اتكاء تاما على الحفظ وعلى الذاكرة، وينقلون ذلك في أشعارهم وفي غيرها وفي أحوالهم، ينقلونها بالنقل بدون بلا كتابة إلا في جوانب ضيقة كما هو معروف. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم،
5: في ختم آيات المواريث بقوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، إشارة إلى عظم أمر الميراث ولزوم الاحتياط والتحري وعدم الظلم فيه. وأيضا في ختم هذه الآية: ناسب الختم بالعذاب المهين.
3: نعم، الذي هو يكون ممن يعصي الله ويتعدى حدوده، فأتى بالعذاب الحسي يدخله نارا خالدا فيها، وكذلك المعنوي الذي هو الهوان والذل لداخل النار، فإنه يحصل له الأمران كليهما، لأنه في الدنيا إنما ترك أمر الله سبحانه وتعالى في تقسيم المواريث اعتدادا بجاهليته بما ساد عليه أعرافهم وأحكامهم في الجاهلية، فمنعه ذلك كبره وعزته، لم يورث المرأة لأنه يرى نفسه عظيما، والرجل عنده عظيم إذا ضم إلى المرأة عنده، فلا يضم ولا يناسب أن يكون عنده سواء، فلذلك هذا الكبر والعظمة التي في نفسه ومنعته من تحكيم أمر الله عز وجل في قسمة المواريث، ناسب أن يكون له الهوان والذل والصغار في الآخرة.
5: نعم، ولأن طاعته لله يستلزم منه الذل لله، الذل والحب لله، تنحى عن هذه الصفة، عز وشمخ أنفه، فعاقبه الله بالذل والهوان.
3: نعم، أيها الأخوة الفضلاء، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، شاكرين لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم محمد بن خنين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيهما ونفع بهما. شكرنا موصول لكم أيها الفضلاء على حسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم، وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له وأحسن الله إليكم، وجمعنا جميعا في حلقات لاحقة بإذن الله، وأنتم في خير على مائدة القرآن العظيم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: وفي ختام هذه الحلقة
1: تقبلوا تحيات فريق العمل
0: من الإعداد والتقديم:
1: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
2: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.
1: أشهد أن محمد رسول
2: الله. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثناؤه صلى الله عليه وسلم. كل ناظر في سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واسع الفضائل والصفات يجده لا يبخس أحدا حقه من التكريم والإشادة والثناء، بل لا تزال كلماته كالبلسم الشافي في قلوب أصحابه تعمل أثرها في أرواح العاملين وتحفز همم السامعين على بذل المزيد من الخير. وهذه هي طريقته وهذا هو هديه، وكان يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخرجه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. أخرجه مسلم. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار. أخرجه مسلم. ولما كان للأنصار رضي الله عنهم سابقة في نصرة الإسلام وإيواء المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير.
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو مالك كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو مالك رضي الله عنه مع قومه الأشعريين في اليمن حينما قرروا الهجرة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قرابة 50 رجلا، وكان من ضمنهم أيضا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. بعد سماعهم بانتشار الإسلام فركبوا البحر في سفينة، لكن الرياح ألقت بهم في أرض الحبشة، فالتقوا هناك بالصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن معه من المهاجرين رضي الله عنهم. ثم ركب الأشعريون والمهاجرون سفينة أخرى متوجهين إلى المدينة، فوصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في السنة السابعة للهجرة. ومن شدة شوق الأشعريين للقاء النبي صلى الله عليه وسلم أنشدوا وهم يقتربون من خيبر والمدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. رواه أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وبعد أن قدم أبو مالك رضي الله عنه مع أصحاب السفينتين أعلن إسلامه وبيعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين وهم من خيار أهل اليمن: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين أيضا: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. صحب أبو مالك الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وغزى معه وروى عنه 27 حديثا. عقد له النبي صلى الله عليه وسلم على خيل الطلب لأمر يتعلق بهوازن، وأمره على بعض السرايا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون أبا مالك رضي الله عنه، وكان يجيب عن كل سؤال بما يناسب صاحبه. سكن أبو مالك الأشعري رضي الله عنه الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في فتوحاتها، وكان يعلم الناس ويفتيهم. توفي سنة 18 للهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس في الشام، وتوفي معه في نفس اليوم معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم وأرضاهم. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. الطهور بضم الطاء هو الوضوء والطهارة، أي عمل الوضوء وعمل التطهر من الحدث والخبث، وأصلها النظافة والتنزه. والطهور بفتح الطاء يقصد به الماء، وهو الوضوء بفتح الواو الأولى. الطهور بضم الطاء وهو الوضوء والطهارة، أي عمل الوضوء وعمل التطهر من الحدث والخبث، وأصلها النظافة والتنزه. والطهور بفتح الطاء يقصد به الماء، وهو الوضوء بفتح الواو الأولى. شطر نصف، ومعنى الطهور شطر الإيمان. الإيمان بناء يتكون من تخلية وتحلية، والتخلية تتكون من طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية هي طهارة للباطن، وهي طهارة القلب من الشرك، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، وطهارة للقلب من الأخلاق الذميمة. والطهارة الحسية هي طهارة الظاهر، وهي طهارة البدن من الأقذار والنجاسات بالاغتسال أو الوضوء. والتحلية للإيمان تكون بفعل الطاعات وأعمال الخير. فإذا تطهر المسلم الطهارة المعنوية والطهارة الحسية وهي التخلية، حصل له شطر الإيمان الذي يكتمل بالشطر الآخر وهو التحلية، وهي فعل الطاعات وأعمال الخير مثل الصلاة ونحوها. تملأ الميزان، ثوابها عظيم، يملأ ميزان العبد يوم القيامة. وهذا الميزان هو الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، والمقصود أن أجرها يملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أي أجرها. برهان حجة ونور ودليل، ضياء نور مع حرارة ومرارة لما يلابسه من المشقة والمعاناة. كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج مبكرا في الغدوة في الصباح، وهذا من باب ضرب المثل. فبائع نفسه، أي الغادي يبيع نفسه، ومعنى يبيع نفسه أي يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب نفسه فباعها. معتقها، مخلصها من النار. موبقها، مهلكها. ومعنى فمعتقها أو موبقها، أي فيكون بيعه لنفسه اعتاقا إذا قام بطاعة الله، كما قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشتري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله قام بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون قد أعتق نفسه من العذاب والنار. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله عز وجل، حيث أمضى عمره خسرانا، فهذا موبق لنفسه، أي مهلك لها. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطوا أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، طهر ظاهرك وباطنك، فالطهور شطر الإيمان، لأنه تطهير للبدن من الأحداث والأنجاس، وتطهير للقلب من الذنوب والآثام. فكما تتوضأ للصلاة فاغسل قلبك بالتوبة والاستغفار. الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهي نصف الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث العظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. الطهور مفتاح العبادة، فلا صلاة بلا طهور، ولا قرب من الله بلا طهارة. فاعتني بطهارتك، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واجعل الوضوء نورا على نور، فإن كل قطرة ماء تمحو خطيئة. ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال وأثقلها في الميزان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل ما يهم المسلم في حياته وآخرته. اذكر الله يملأ ميزانك، فكلمة الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فلا تبخل على نفسك بهذا الكنز، اجعل لسانك رطبا بذكر الله في كل حال. فيا عبد الله، ابدأ يومك بالطهور والذكر، فإن الطهارة طمأنينة، والذكر حياة، والصلاة نجاة. فطهر قلبك من الحقد والحسد، وطهر جوارحك من المعصية، تلقى الله بقلب سليم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النساء.

لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النساء.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة الأعراف.
1: محمد في بيته, صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: هذه بتلك السبقة خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانت ما تزال صغيرة السن خفيفة الوزن. وبينما هم عائدون من هذا السفر الشاق، شعر النبي أنها قد ملت وتعبت، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يسليها ويخفف عنها، فقال لأصحابه: تقدموا حتى يكون على راحتهما وحدهما. ثم قال لها: تعالي أسابقك. فتسابقت معه فسبقته على رجلها، ثم مضى بهما الزمن. وبعد مدة طويلة خرجت معه عائشة مرة أخرى في سفر، وبينما هم راجعون من سفرهم خطر بباله عليه الصلاة والسلام أن يسابقها ليفرحها ويسليها، فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال لها: تعالي أسابقك. وكانت عائشة قد كبر عمرها وزاد وزنها وثقل بدنها، فقالت له: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فعزم عليها قائلا: لتفعلن. فسابقته فسبقها هذه المرة، فجعل عليه الصلاة والسلام يضحك ويقول مداعبا لها: هذه بتلك السبقة. وهذا من جميل حرصه عليه الصلاة والسلام على الاهتمام بزوجاته وملاعبتهن وملاطفتهن حتى في ظروف السفر الصعبة القاسية، ومن عنايته بهن وحرصه على إبهاجهن وبعث دفء العاطفة وحرارة المشاعر في العلاقة الزوجية.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
9: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: جسر القلوب.
13: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
14: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
13: يوم لا ظل إلا ظله.
11: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
12: جسر القلوب.
13: جسر القلوب
14: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
13: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
12: جسر القلوب.
13: جسر القلوب.
14: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام. حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب، أتحدث فيها عن علاقة الموظف بزملائه في العمل، إذ تعد بيئة العمل سفينة واحدة تحملهم نحو هدف يعمهم جميعا، وإن اختلفت مهامهم وتنوعت رتبهم وعليه فلا بد أن يبذل الجميع جهدا متناغما لتحقيق رؤيتهم التي من المفترض أنهم اشتركوا في صياغتها، أو على الأقل أدركوها وفهموا غاياتها، ومن أجل ذلك تراهم يبنون آمالهم لتحقيقها. من هنا كان لابد من تأسيس علاقتهم على الاحترام المتبادل الذي يوقر به كل واحد منهم الآخر، فيحفظ له مكانته ويجل فيه قدره ومنزلته، يبش في وجهه إذا لقيه ويحييه ويرحب به ويرد عليه التحية بمثلها أو بأحسن منها، ولا يسمع منه إلا جميل الكلام وأحسنه. وإذا كان الله تعالى أمرنا بذلك في حق عموم الناس، فما بالكم في حق من تلقاه كل يوم من أيام عملك. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن كرم النفس وسموها أن يسعى الموظف في نقل خبراته إلى زملائه بكل صدق ونصح، لا يدخر وسعا في ذلك، يورث بذلك علما نافعا وخبرة متراكمة يبقى له أثرها وأجرها ما امتدت به الحياة وما بعد الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ولما كانت العلاقة بين زملاء العمل علاقة تكاملية، فإن الاختلاف في وجهات النظر بين زملاء العمل ظاهرة صحية، إذ بها تنضج الأفكار وتنمو الاقتراحات لتصبح مشاريع قوية ولها آثار منتجة، كانت تلك الآراء لبناتها التي اتخذت كل واحدة منها مكانها في صرح المؤسسة الشامق المعطاء. المهم ألا تتحول الاختلافات إلى ألوان قاتمة من الشجار والنزاع ثم يؤثر ذلك على ودها وانسجامها. ولقد أحسن من أنشد فقال: مهما العقول تباينت فيما ترى، تبقى القلوب بودها دوما تفي. أن رأيك غير رأي يا أخي، ما شأن ود بيننا أن يختفي. أيها الكرام والكريمات، لا يضر اختلاف الآراء إذا توحدت الأهداف، المشكلة فقط حينما تتنافر القلوب وتتنازع الأنفس، فإن هذا النزاع يؤذن بفشل المنظومة الإدارية، وهذا يؤذن بالخسارة والبوار لا قدر الله. قال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن لوازم العلاقة الوظيفية أن يضع كل واحد من الزملاء هذه الوصايا النبوية نصب عينيه، حيث وصى بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه مسلم. فبهذه الوصايا العظيمة تغدو البيئة الوظيفية بيئة جاذبة آمنة، يفد إليها الموظف بروح مطمئنة ويعود منها إلى أهله سعيدا مبتهجا. ومما هو معهود في العمل الإداري أن الموظفين درجات في سلمه وفيما يتقاضونه من أجور، وهذا مما جعله الله تعالى من سننه الكونية. فقال سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. واختلاف الدرجات فرصة للتواضع بين الزملاء لا التكبر والتغطرس واستغلال النفوذ. وربما من كان في منصب رفيع أن يفقده يوما من الأيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. والمتواضع لزملائه يحمل في أنفسهم قدرا عظيما وإجلالا كبيرا، فيرتفع قدره بقدر تواضعه، ويزيد حبه بقدر ألفته. وما أجمل من أنشد قائلا: تواضع، إذا ما نلت في الناس رفعة فإن رفيع القوم من يتواضع. وأجمل منه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. وإذا أحيلت مهمة للموظف يرى المسؤول أنه أحق بها، فرأى الموظف أن زميله سيقوم بها خيرا منه، فجدير به أن يحيلها إلى زميله، لأن الهدف هو تحقيق المراد. وهذا يدل على الانسجام والصفاء بين زملاء العمل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، رواه البخاري. وتغيب الظروف الخاصة الموظف عن عمله، فيحتاج إلى زملائه لينهضوا بأعماله. وهنا تأتي قيمة التعاون بين الزملاء في إنجاز الأعمال، وأصله في كتاب الله تعالى حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وينبغي أن يكون هذا التعاون محتفا بالصبر والكرم، فالصبر على أداء مهمة زميله بكل أمانة، والكرم أن يؤديها من غير من ولا أذى. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هموم رجال في أمور كثيرة، وهم من الدنيا صديق مساعد، يكون كروح بين جسمين قسمت، فجسمهما جسمان والروح واحد. وهذا التعاون يتوج بالمنافسة الشريفة بين الموظف وزملائه، التي لا غل فيها ولا كيد، بل همة عالية لمزيد من التألق والنجاح، من دون إضرار بأحد أو إخلال بواجب، بل حب وإخاء وصدق ووفاء. وإذا ذكرت المنافسة في الخير والمسابقة إليه، يذكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما. فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وينبغي أن يشارك الموظف زملائه فرحهم في حال الفرح، ويسليهم في حال الترح، ويتغافل عن زلاتهم، ويدعو لهم من خلفهم وأمامهم. ولعل موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خير الشواهد على هذه المشاركة العاطفية بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. ففي شأن أسرى بدر، جاء عمر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قاعدين يبكيان، فسألهما عن سبب بكائهما، وقال: فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت، أي تكلفت البكاء لبكائكما، رواه مسلم. أيها الكرام والكريمات، وفي حال التهنئة والبشارة بالخير، يبادر الموظف ذو القلب النقي إلى تهنئة زميله بكل خير حققه أو فرحة سعد بها. ويذكرني ذلك بتهنئة طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك رضي الله عنهما حينما تاب الله تعالى عليه، حيث قال كعب: فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة، رواه البخاري. نعم، لن ينساها لطلحة، فالنفس الطيبة لا تنسى مواقف الطيبين، بل ستذكرها لهم وتدخرها في صناديق الوفاء والمعروف. ولا يكتفي الموظف المحب لزملائه بذلك، بل إنه يرد عنهم الإساءة إليهم في غيبتهم، ولا يسمح باستنقاصهم، مقيما ذلك على ميزان العدل والإنصاف. ففي قصة كعب أيضا أنه قال حينما تخلف عن غزوة تبوك: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. رواه البخاري. فهنا تمثل معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فالعلاقة أيها الأحبة الكرام بين زملاء العمل مبنية على الانسجام والاحترام والتعاون والوفاء. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأسعدنا بزملائنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
14: جسر القلوب.
13: جسر القلوب
14: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
13: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
14: جسر القلوب.
13: جسر القلوب.
14: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
15: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين وبعض الأئمة هداهم الله قد يستعجل في صلاته علما أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وفي حديث المسيء في صلاته المتفق عليه كرر له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حتى تطمئن عدة مرات خلال تعليمه له، فالطمأنينة ركن تبطل الصلاة بدونه، وأقل الطمأنينة هو أن تسكن الجوارح ويعود كل عضو إلى مكانه، لكن بعض أحبابنا ينقرها كنقر الغراب، فكيف يتلذذ هذا بصلاته ويدعو ويخشع، وكيف يظهر عليه أثر صلاته مع تلك العجلة وعدم الاطمئنان، علما أن ما بين حالة العجلة والطمأنينة إلا وقتا يسيرا لا يؤخره عن ظروفه وأشغاله، لكنه الشيطان يريد أن يأخذ نصيبه من صلاة هذا المصلي، فلنحذر أحبابنا تلك العجلة فهي من الشيطان. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المتوضئين لا يكمل غسل بعض الأعضاء في الوضوء، فبعضهم يترك شيئا من جوانب الوجه حول الأذنين، أو لا يكمل غسل المرفقين، أو ربما تساهل في غسل باطن القدمين ومؤخرتهما، أو لا يدير الماء في فمه للمضمضة، أو لا يدخل جزءا من الماء إلى أنفه في الاستنشاق، أو لا يستنثر ما في أنفه، وبعضهم يمسح الرقبة مع الرأس أو يغسل العضو أكثر من 3 غسلات، وهذا كله خلل كبير في الوضوء، وسببه الاستعجال أو الجهل، فعلينا أحبابنا أن نتأنى في طهارتنا ونتعلم كيفيتها وأحكامها فهي متكررة، فلنتحدث عن هذا في مجالسنا ومع أهلنا ومعارفنا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الجاثية والأحقاف.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الجاثية والأحقاف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي، من سورة الروم حتى سورة الأحزاب.

فيه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي، من سورة الروم حتى سورة الأحزاب.
1: سوانح تدبرية.
2: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. حقيقة قرآنية تبعث في القلوب الطمأنينة والسعادة، حقيقة تقرر أن الأمر كله لله. إنها الحقيقة القرآنية التي قررها ربنا، ألا وهي قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنها حقيقة تتلقاها القلوب الفزعة فإذا هي في جو من الأمن والسكينة، وتتلقاها النفوس القانطة فإذا بشعاع الأمل يسري في كيانها. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلمة والمصائب الموجعة التي تكرهها نفسه، فربما جزع أو أصابه الحزن وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية والفاجعة المهلكة لآماله وحياته، فإذا بذلك المقدور منحة في ثوب محنة، وعطية في رداء بلية، وفوائد لأقوام ظنوها مصائب. وكم أتى نفع الإنسان من حيث لا يحتسب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعلى الضد، فكم من إنسان سعى في شيء ظاهره خير وأسرع إليه واستمات في سبيل الحصول عليه وبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليه، فإذا بالأمر يأتي على خلاف ما يريد. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. ربما يبتلي الله عبدا من عباده بالفقر فيغفل عن حكمة الله في ذلك، ويظن أن الله حرمه ما فيه مصلحته وما فيه خير دنياه وأخراه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فيحزن ويغتم ويتنكد عيشه ويظن السوء بربه الكريم، وهو لا يعلم أن الغنى سيفسد دينه ودنياه. وربما يبتلي الله عبدا من عباده فيحرمه الذرية والأولاد فيتضجر ويتبرم ويظن السوء بربه الكريم، وهو لا يعلم أن الله لم يحرمه الذرية إلا لأنها ستكون سبب تعاسته في الدنيا وخسارته في الآخرة. وفي سورة الكهف يقول الله جل وعلا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وربما يبتلي الله عبدا من عباده بالمرض فيتحسر ويتسخط، وهو لا يعلم أن الله ابتلاه لأنه علم أن الصحة ستطغيه وتنسيه الموت وتلهيه، فإذا ألبسه الله ثوب العافية نسي ما كان فيه من بلاء وسلط نعمة الصحة على معصية الله وعلى ظلم عباد الله، فضلا على أن المرض فيه من الأجر والمثوبة ومحو الذنوب الكثير. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ربما يبتلي الله عبدا من عباده ويفوت عليه منصبا من المناصب فيحزن ويغفل عن حكمة الله في خلقه، وينسى أن الله ربما صرف عنه ذلك المنصب لأنه سيكون سببا لفساد دينه أو دنياه. في القاعدة القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، شواهد كثيرة من قصص القرآن الكريم وصفحات التاريخ والواقع المعاصر، ما يكون سلوة للمحزون وعزاء للمهموم وتذكرة للمعتبرين. وهذه قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر، عبرة وتذكرة. فأنت إذا تأملت وجدت أنه لا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام، وصدق ربنا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وها هو نبي الله يوسف عليه السلام كاد له إخوته كيدا وأرادوا أن يخفضوا من شأنه ومكانته، فجعل الله كيدهم رفعة ليوسف عليه السلام وجعله عزيز مصر. فإرادة الله غالبة وهي فوق إرادة الكل، وصدق الله: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي السنة النبوية كثير من هذا لا يتسع الوقت له. إن الحقيقة القرآنية: لا تحسبوه شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أحاديث القدر ليست دعوة لتخدير المشاعر وبث الوهن وترك العمل، إنها علاج للقلق والتشاؤم وليست ذريعة للكسل والخمول، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة المائدة.